0: لها أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا جنجبيت وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بدأ، الشارع الرئيسي السوق بدأ يا شيف، بس السوق شيف حسب جنود الميليشيا شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: كل الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهل ذي كردفان، انتظرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف، مبروك مبروك مبروك مبروك يا غايد،
3: واحتفل
4: مبروك، الله أكبر
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالراس
4: بالراسك
3: ناس حمرة الراس، الله أكبر.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض. وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة. وأضاف قائلا: هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي، وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل للآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر عنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ جولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور، وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
8: تفاجأت ميلا تقارير المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساهم تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يصبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس خمسة أنفار ثلاثة أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي، وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو الـ USAID اللي هو الدعم الأمريكي، نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي ده بالمناسبة، من الدعم الصحي الإنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان Humanitarian Fund.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كله عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دابنغا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
10: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دابنغا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
11: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دابنغا، وإلى اللقاء.
12: سد النهضة النهاردة عنده القدرة إنه يغرق السودان مثلما حذر في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة.
13: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
12: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
13: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة، هذه المرة مصدرها نيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهورا، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود بالجامعة الماليزية.
14: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
13: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
14: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملأ في سنة 2020 وبدأ يملأ في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعة محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصل سنة 2020 في المال الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو في عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب السد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
13: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثر من سد النهضة؟ في بيانات السودان بيملكها في ظل الحرب؟ يعني
14: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس السؤال اللي حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان ما فيش امطار كتير، وان المجرى النيل ما فيهوش مية كتير، وما فيش فيضانات بتدمر الكرة زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدأ يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
13: طيب
14: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهضة.
13: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
14: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعونا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس، ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار او دون الاخذ في الاعتبار اي اعتراضات او فيتو من مصر او السودان.
13: يعني بتعني كلامك ده ان السودان في امر واقع يعني ضد قرارات مع قرارات اثيوبيا، ما عنده اي دور الان في اداره المياه؟
14: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعة اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
13: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمع بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
14: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوكية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب الميه وسايب الميه مفتوحه وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصله في سد مروي، فالتروبينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبه كويس. فكانوا فاتحين البوابات بتاعت الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده تغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
13: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة، يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في نيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، أو هل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
14: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مية بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك، الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشي كويس، في مية وفي عمق وما فيش
13: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني دمار البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
14: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم طرمبات غاطسه، في حاجه اسمها طرمبات غاطسه، وانا بعت لك صوره. الطرمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بنائه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المية. أنبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الترمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مياه للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطرمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها وما تقعدش طول الوقت حط أيديها يعني على خدها كده وتقول هنعمل إيه، مفيش مياه. لا، في مياه، جيب مياه من وسط النيل ووصرها للمآخذ.
13: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، تعرف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، أعتقد أنه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين دار يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في أنت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط أن نحن بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
14: بالك. الوضع الاقتصادي، الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات. ومش ما بقولكيش اعمليها النهارده، ولكن لابد ان يكون في خطه ان السنه الجايه حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لانه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب. ده الاهم عندي
13: يعني.
14: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدوليه واستخدام الازمه والكارثه اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدوليه على تمويل تلك المشروعات الانسانيه لانقاذ الشعب السوداني.
13: نعم. طب يا دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه دي حتستمر، يعني ظهرت انين وحتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا؟ يعني ما فسرت لي حتستمر لبتين، او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب الماء اللي بيصلوا في فترات الجفاف وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
14: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز. يعني
13: أنا بتكلم عن الأزمة المائية، الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
14: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار الخمسين عام الماضية دي تكررت، هي أحيانا بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش لأنها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش. ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. وعندنا نموذجين، اثنين نموذج. النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي وسنة جاية وكلامنا، ولكن لابد أن احنا ندرك أيضا أن اللي بيخلي الظاهرة أسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو الكارثة الطبيعية بتضر فرضا 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
13: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
14: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيكون بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي، الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو كلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو كارثة السودانية للمحافل الدولية. وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن نأخذ دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
13: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
14: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت. وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة العنصرين دولي، لا، لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثلما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا، دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا، هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك أنا يعني أتمنى إن الهيئات الدولية تساعد دولة السودان في إنشاء محطات طاقة شمسية، بحيث إن هذه الطاقة الشمسية تمكن السكان وخاصة أهل الوسط السوداني في إنه هم يبدأوا يستخدموا مضخات شمسية. هذه المضخات الشمسية ستساعدهم كتير في سحب

0: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه؟ ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو، المجاعة والجفاف
1: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو ده لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كام سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي. ممكن أنه هو يجف في السودان، يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصائب كتيرة، وممكن أيضا أن يجف السودان ويجيب مصائب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
0: يعني
1: ملزمة تخلي
0: يعني بتعني بكلامك ان اثيوبيا بتتحكم في مورد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
1: لان الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي، ولكن بسبب سياسي بحت، ان هم منعوا من المياه لفتره طويله جدا حتى امتلأت الخزان، وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدات التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب امن قبل الحافة اللي فوق او الكريست بتاعت السد علشان ان انت تستوعب المية، ولكن هم اصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا، وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في اغراق السودان. طب انت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه ان هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية، وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية أكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن أن يحدث أي فيضان في السودان ويغرق أهالينا في السودان.
0: طب يعني ده جفاف مفتعل إذن بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
1: هو عن إهمال في التشغيل، صح؟ هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتمر السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
0: نعم يا دكتور، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو بيكون مفتعلة يعني؟
1: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتباع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفذ اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي نعم، كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني

0: اللي تم إلغائه اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفته اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كانت تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها اعتقد في الاتفاق بتاع التوسعي تقريبا او السداسي، وتم قال لك استجبنا لاثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا الى 50 مليون، وهذا احد الاسباب اللي انتوا عايشينها دلوقتي.
1: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم الاثيوبي انه تفتح الماء في فتره الجفاف؟ يعني السبب اللي حيلزم اثيوبيا بالكلام ده شنو؟ او الالزام هيكون كيف لاثيوبيا؟ هل اتفاق
0: لو انا جيت عينتك اوكي لو انا جيت عطيتك وظيفه وقلت لك هذه الوظيفه عقد للابد مش محدود 10 سنين للابد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنه قلت لك لا انا عايز اغير العقد واديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافقي على تغيير العقد؟ هتوافقي ولا مش هتوافقي؟
1: طبعا يعني طبعا
0: انا اعطيكي 100,000، انا اعطيكي 100,000، هتوافقي عشان تغيري ال 10,000؟
1: لا طبعا
0: محدش هيوافق. اوكي، مصر والسودان عطت لاثيوبيا اتفاقيه مبادئ سد النهضه للابد سياديه تسود على النيل الازرق وتحوله الى بحيره اثيوبيه. اي اتفاق اخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا ومزايا سيادية. طيب. تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
1: يعني يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل يعني؟
0: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى في يعني رخاء اكثر للسودان، بشرط ان اثيوبيا لا تبني السدود الاخرى. اثيوبيا عندها نيه انها تبني ثلاث سدود والتصميمات جاهزه، وينقصها التمويل. واغلب الظن ان محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في ايران. لذلك ان لم تبنى اثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
0: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي أن أثيوبيا مش عارف، هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة إنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية، فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخدوا أراضي زراعية حولها. كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد إن ممكن الإمارات تمول هذه السدود، وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية، ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البلد. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي وسياسي وجيو استراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الأطلس.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إن نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعة الطفل عشان ينمو. ثانياً إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعة الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعة الحمل ده يرجع لجوه، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانبي في حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس سوا. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعة الأسر. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا الأم عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينا طوال إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها لو في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي النتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجينة ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس تجل دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لـ 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شبر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤدي له إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لها الحمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفطم الجنة مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لو أنا الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعة اللبن بيقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقوم تفتمين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت تزيديه وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفتمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كتير جدا من الأطفال لأنه ما بيأكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا هنخصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة تودي له حبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي آخر الموسم المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
2: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، ودير كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حبوبنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء، والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعدين نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرهاقات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة له المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم مصحيين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
5: راديو دبنجا يقدم
8: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السوداني في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية، وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن جميد وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، الشارع الرئيسي سوق بداونا على شفت السوق شيف حدد الدويد المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: للشعب السوداني، كل الشعب السوداني لأهل في كردفان انتصرتوا كثير واستلمتوا نظيف
4: نظيف. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا غاي
3: واحتفل
4: مبروك.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوز بالراس
4: بالراسك
3: ناس حمرة الوز بالرسل.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يخاص بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي actually تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي حاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر احنا نخسر ومشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ جولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرا في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: فجأة ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يصبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو، يعني لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الامريكي للمصر، من الدعم الصحي الانساني. الدعم الامريكي عندنا منصه اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كله عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلة. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلة يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلة عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلة والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المستشار لورنس كورباندي المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد إلى السودان، وهو من ضمن مهامه الأساسية الدفع بجهود السلام وتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. هذا الحوار بنعمل معه وهو الآن في برلين بعد ما المؤتمر بتاع برلين أنهى أعماله بتوصيات من ضمنها خفض التصعيد وفي نفس الوقت تحريك الحوار ما بين السودانيين. الإيجاد هي من المجموعة الخماسية وهي معنية بالحوار بين المجموعات السودانية والمجتمع المدني للوصول إلى رؤية مشتركة والوصول لسلام في السودان. في هذه الحلقة نشوف معه الحصل شنو في برلين، تقييماته، الدور بتاعهم في الإيجاد كجزء من المجموعة الخماسية في عملية الحوار ما بين السودانيين، خطتهم شنو وحيعملوا شنو. مرحب بك السيد المستشار لورنس، وبصراحة في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا أستاذ كمال، سعيدين بكم عشان نجلس مع راديو دبنجا. نحن في برلين هنا في ألمانيا مع مجموعة خماسية، والمجموعة الخماسية تتكون من الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. الخماسية عبارة عن منظمات إقليمية دولية اتفقوا أن يعمل مع بعض في ملف السودان، لأن هذه المنظمات سابقاً عندها خارطة الطريق لكل منظمة، فده بشتت من جهود السلام في السودان. وأيضا عشان نقلل من أجندات مختلفة كان من الضروري أن نعمل سويا. على هذا الأساس كوننا مجموعة خماسية وجينا هنا في ألمانيا في حضور الاجتماع الثالث، يعني مؤتمر الثالث، النسخة الثالثة من مؤتمر باريس ومؤتمر لندن، والآن في برلين ألمانيا.
0: طيب السيد المستشار لورنس، مبعوث الإيجاد الخاص للسودان في برلين، طلعت بشنو؟
1: أساسا المؤتمر يهدف إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشرد بسبب الحرب ونفي بسبب الحرب إلى دول الجوار وما بعد دول الجوار. لكن في هذا المؤتمر إضافة إلى ذلك أهم بند وتقليل توتر الحرب، يعني خفض التصعيد. بمعنى آخر لازم ما يكون في تصعيد بحالتها الحالية. فزي ما قلنا بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السودان البياني من مشكلة الحرب، من اللجوء والنزوح، كل هذه من آثار الحرب، وبذات نسل فقد بيوتهم وممتلكاتهم وهما في مكان غير مكانهم بسبب الحرب. المجتمع الدولي بيشوف إنه لابد من مساعدتهم. وفي أمن الأخيرة وسائل الحرب تطورت إلى أبعد الحدود، وده مشكلة كبيرة للسودانيين. عشان كده كان من الضروري إنه السودانيين الوقفوا ضد الحرب سواء كان من الداخل السودان أو خارج السودان لازم يرفع أصواتهم بشكل شامل بشكل موحد، إنه لابد من وقف الحرب ووقف التصعيد الحربي. وهذا بالضبط ما حصل في برلين من القوى السياسية والمجتمع المدني والنساء المناهضين للحرب، اتفقوا ورفع أصواتهم مع بعض، ولأول مرة السودانيين يجلسون مع بعض تحت سقف واحد. ما كان حصل في أديس أبابا ولا في جيبوتي ولا في كينيا ولا أي مكان آخر، ما كان جالسين مع بعض. في برلين جلسوا مع بعض لأنه توحيد الراعي المناهض للحرب.
0: في توحيد أو الخطوة الوصول له المجتمع المدني السوداني في خفض التصعيد بتوقيعه على النداء المشترك اللي تم. أسيد لورنس مبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، ونحن نتكلم معك بصراحة كجهة معنية بالتشاور والحوار، كيف بتشوف للخطوة دي وبعدها مفروض يبقى شنو؟
1: ده خطوة إيجابية وخطوة متقدمة تجاه حل السلمي في السودان.
0: كيف؟
1: يعني جلوس السودانيين بمختلف آراء، بمختلف حتى إيديولوجيات إذا أردنا، جلوسهم مع بعض واتفاقهم على نبذ الحرب ده شيء إيجابي. سمعنا في سابق عدم جلوس مع بعض وكان في خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لكن في برلين السودانيين معا جلسوا مع بعض واتفقوا كتابيا في أشياء معينة
0: اللي هي
1: ضرورة وقف الحرب، ضرورة إيصال مساعدات إنسانية للسودانيين المعانين بظروف الحرب، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، حماية واحترام وعدم تدمير البنية التحتية المدنية في السودان مثل مستشفيات وجامعات والمدارس وبيوت، كل مرافق عامة المدنية. فاتفقوا كله أنه من الأطراف الحاربة أن ينظروا في المسألة دي، لأنه
0: لكنهم ما شايلين بندقية، الناس الشايلين البندقية ما في شيء، وديل المعنيين أكثر بخفض التصعيد. فأنتوا كمسؤولين من الحوار التشاوري كيف بتشوفوا للكلام ده؟
1: في اعتقادي أقوى سلاح هو الكلام وإرادة شعبية لمحاربة كل ما يدمر السودان من الدبابات وطائرات وكذا. ده أصوات قوية، لأنه حتى ممثلين أمينهم قدم مذكر هذه النداء كان شخصين اثنين، واحد امرأة، واحدة امرأة وواحد شاب، فئتين دل أكثر تضرر في السودان، وكانوا يعني موفقين في المسألة دي. وده كلام جميل جدا جدا، ولأول مرة المعارضة القاعد برا وسودانيين القاعدين في داخل سواء كان في بورسودان أو في خرطوم الجو هنا، أول مرة جلسوا مع بعض. طبعا الجلوس مع بعض بعد تفرقة، يعني بعد فراق بعيد والانتماءات مختلفة، كان من الأصعب الأمور، لكن هم جاوز الحدود دي، جاوز الخطوط الحمراء من أجل السودان الموحد. وهم زاد في مذكرتهم اتفقوا على أن السودان يكون موحد حدودا وشعبا، هذا شيء ما نريده.
0: طيب سيد لورانس المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، والإيجاد هي من ضمن مجموعة الخماسية المعنية بالحوار السياسي ما بين السودانيين والتوحيد القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني أو السودانيين نحو السلام في السودان، صوتهم يكون واحد. طيب أنت بتشوف إنه الخطوة اللي تمت في برلين دي خطوة مهمة، ولأول مرة يحصل إنه السودانيين اللي جوا هنا بمختلف توجهاتهم إنهم اتفقوا، أنتوا كمجموعة الخماسية والإيجاد منها، الخطوة بتاعتكم الجاية بعد التطور الحصل ده شنو؟
1: هو أساسا من الضروري مراعاة اللحظة، اللحظات زي ده لازم الحفاظ عليها بتنظيم لقاءات أكثر تطورا من الاتفاق دي. إحنا في الخماسية إن شاء الله من شهر الجاي هننظم لقاء يضم كل السودانيين، الماجو هيكون عندهم دعوة يجوا، لأنه ده يكون خطوة متقدمة جدا جدا، وجاي برضو من أصوات سودانية إنه لابد من تكوين لجنة سودانية، لأن تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج، بوضع أجندة حوار السوداني السوداني بذات قوى مدنية ومنظمات شعبية ونسائية وشبابية، إنه لجنة تقوم بوضع أجندة. نمرة اثنين، هم بيقوم بتحديد من يحضروا، لأنه دائما من شأن إيجاد ولا من شأن خماسية، الخماسية تساعد وتسهل في العملية دي، لكن من يجي ومن ما يجي ده السودانيين بيحددوا، وأجندة الحوار كل ده بدون في تقديرنا بدون إقصاء، لكن إذا اتفق السودانيون بأنه مجموعة ألف ما يجي لأنه عندنا مواقف موحدة ضدهم، ده من شأن السوداني، ما من شأن إيجاد ولا من شأن الاتحاد الأفريقي ولا خماسية برمتها. لذلك ده يكون خطوة متقدمة. يبقى السؤال هنا وين الأطراف المتحاربة؟
0: وين الأطراف المتحاربة؟
1: إحنا في خماسية إحنا معنين أكثر بحوار السياسي، والرباعية بقيادة أربع دول بالتحديد الولايات المتحدة السعودية والإمارات ومصر، دول معنين بمسألة وقف الحرب، وهما أجدر من الخماسية في زج الأطراف عشان يقبل الحرب.
0: لفائدة المستمع، مستشار لورنس النبوص الخاص للإيكات وإنت بتتكلم معنا وبصراحة في راديو دبنجا، عشان القصة تكون واضحة بالنسبة للناس اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، الخماسية اللي هي الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ديل معنيين بالحوار.
1: عشان كده منذ البداية قبل تأسيس الخماسية نفسها قبل 3 شهور، الإيجاد والاتحاد الأفريقي بمساعدة الاتحاد الأوروبي وتعاون وتنسيق مع جامعة الدول العربية، كنا بنجيب السودانيين في أديس أبابا وفي تشاور حول مستقبل السودان وآرائهم.
0: عشان كده ما معنيين بطرفي الحرب، لوقف الحرب أو وقف إطلاق النار أو الهدنة، دي شغل بتاع المجموعة الرباعية، هل الكلام صح؟
1: نعم كده صحيحة، لكن إحنا ما قطعنا الحبل إنه ما بهمنا حرب، إذا الطرفين في الحرب يحارب ما عندنا فيها دعوة، لا إحنا بنحسهم على ضرورة وقف الحرب، وده موقفنا حتى في الخماسية في بيانات والتصريحات إحنا بنكلم كده. لكن في آمن الأخيرة بالذات في شهر 9 سنة الفات، الدول الأربعة عملت مبادرة وسميت نفسها الرباعية، وإنت لما تشوف 4 دول ديل كل دولة ذات الوزن على صعيد الدبلوماسي على صعيد عسكري والاقتصاد، كل الدول ديل عندهم نفوذ، فهم أول من أصدر بيان في تقريبا 5 نقاط أساسية، وأهم فيها وقف الحرب وضرورة حدنة إنسانية، ومش كده بس، صنف
0: الخارطة بتاعت الطريق الوضعات
1: دول الرباعية، وهم وزاد صنف بعض جهات في السودان إن ما تشارك في أي شيء لازم يجب عزله.
0: الحركة الإسلامية.
1: نعم. تحديد. في الخماسية نحن مع حوار شامل، لكن أجندة الحوار تحديد الحاضرين. كل هذه من الشأن السوداني. عشان كده سميناه حوار سوداني بملكية
0: السودانيين. طيب الحوار السوداني بملكية السودانيين، وده الشغل بتاع الخماسية.
1: نعم.
0: الإيجاد ممثل فيها وإنت مبعوثة الخاص.
1: نعم.
0: في تحديات اليوم رغم الكلام اللي إنت قلته إنه الخطوة اللي تمت بالقوى المدنية اللي جات هنا كلها عملت نداء مشترك لأول مرة فيما بيناتهم، ودي خطوة لقدام، لكن في نفس الوقت في انتقادات بتوجه إنه في ناس ما موجودين من القوى المدنية، وفي كوراك كتير جدا بره فيما يتصل بالجانب، في قضايا أخرى متعلقة بطرفي الحرب ما موجودين هنا، هم برضو عندهم منظمات بتاع مجتمع مدني وعندهم ناس، فده كتحديات انتوا هتعملوا فيها شنو؟ خطتكم بالنسبة للمعالجات بتاعت الموضوع ده شنو؟
1: الموضوع الأساسي الأصوات اللي بتقول انه ما موجودين، صحيح ما موجودين، لكن الشمولية هنا من حضور بشكل أشمل في موضوع النداء نفسه. موضوع النداء هو ده شامل لكل السودانيين، يعني تسأل أي سوداني حاضر ما حاضر بيقول لك أنا داير أحارب ضد التجيف. يبقى نسبة التمثيل هنا رغم إنها ضروري، لكن من الصعوبة بالمكان إنه كلهم يجي، طالما الموضوع بتاع النداء موضوع يرد به كل السودانيين لواحد، يبقى ما يكون سبب مقاطعة أو سبب عدم رضاها بنداء كده. تمثيل الأصوات بشكل مكتوب وحضر فيها السودانيين من الداخل والخارج ده يكفي لإيصال أصوات للناس بيعاني من الحرب. وشيء تاني عدم الحضور أطراف المحاربة. وأساسا ده ما حوار، إذا كان حوار في تقديري لازم يكون موجودين، لكن ده ما حوار، ده نداء رسالة للأطراف المتحاربة أنا يا جماعة
0: وقفوا الحرب.
1: هاي وقف الحرب، وقف الحرب، وعايزين أنتوا توفر أجواء سليمة لحوار السوداني السوداني هيشملكم كلكم. إذا وقفت الحرب هيكون في جو مناسب للحوار، والحوار ما فوقه إقصاء معاد السودانيين إذا اتفق

0: شامل لكل السودانيين ما عدا إذا كان في جهة سودانيين اتفقوا إنه يكون ما موجود. ده خطتكم لها في الخماسية وفي الإيجاد، وإنت مبعوث خاص والآن بتتكلم من برلين، خطتكم لها عشان الحوار ده يكون شامل شنو؟ هتعملوا شنو؟
1: إحنا حندعو سودانيين، القوى المدنية السياسية والمجتمعية والنقابات والإدارات الأهلية، كل ما شأنه مدني، هنديهم دعوة عشان يجي في اعتمادات. أهم شيء هم يتفقوا على اللجنة البيرسم أجندة، لأنه إحنا خماسية في منظمات إقليمية مثل إيجاد، قارية مثل اتحاد أفريقيا وأوروبا، وأممية مثل أمم المتحدة. إحنا ما هنرسم أجندة للسودانيين، بالذات إيجاد، السودان جزء من الإيجاد، بل السودان هو مؤسس فكرة التأسيس الإيجاد، فكرة جاءت من السودان. وإيجاد لا تسمح لرسم أجندة لحل قضية سودانية من الخارج، ما فيش من منظمات غير سودانية، السودان والذي يرسم أجندة لحل قضية.
0: طيب السيد لورنس، المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، وإنت بتتكلم معنا وبصراحة مع راديو دبنجا من برلين، في تأسيس كتحالف سياسي شايفهم هنا في برلين، لكن ما كانوا قاعدين في المؤتمر، قاعدين لهم في حتة تانية ويتعمل كلام بالنسبة لهم. هل أنتوا جزء من الكلام ده؟ حاصل شنو في الموضوع؟ وليه بقى كده؟
1: تعرف أستاذنا الكبير، الدولة المضيفة هي ألمانيا، وناس قامت بتنظيم اجتماعنا ده دول ناس فرنسا وبريطانيين والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومعروفة في القائمة.
0: نعم.
1: السؤال ده ممكن يرجع لهم، لماذا لم يشمل تأسيس لحضور الاجتماع؟ رغم أنه نحن كلنا متفقين كده، لكن جاء دول منظمة عارفين لماذا. سؤال ده مطروح.
0: طيب أنتوا كإيجاد على أساس أنه يكون في عملية بتاعت سلام أو الحوار السياسي، في تحالفات كبيرة، في صمود، في كتلة ديمقراطية، في مجموعة بتاعت إعلام بتاع نيروبي، في الجزريين، في تأسيس، فديل كيف إنهم يكونوا كلهم مشمولين في عملية الحوار بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني السوداني والكلام الماشي في الحوار؟ الخطة شنو خلال الأيام الجاية عشان تعملوها في الكلام؟ إذا كان في الخماسية عندكم تصور للمسألة دي؟
1: الخطة أنا ما بقدر أنبه به بشكل فردي. لما نجتمع ونقيم مؤتمر برلين، بعد كده هيطلع منا خطة جماعية لوضع خارطة الطريق الممكن يشمل ما يمكن شمل إلى أيام الجاية.
0: طيب السيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكاد إلى السودان، خلاصة رؤيتك كزول ليك علاقة بالسلام وفاهم العملية الجارية شنو من برلين ده، طلعت بشنو؟
1: برلين عنده هدف معين. هدف بتاعه إنه السودانيين لازم يعمل لداء مشترك. ده هدف.
0: ده حصل.
1: نعم. في تقييمي أو في رؤيتي، وهي رؤية الإيجاد نفسها، إنه ده خطوة إلى الأمام، وأي خطوة إلى الأمام بيدي إلى نتائج إيجابية، لأنه قبل ذلك ما فيش، كان في جمود، كان في خطوط حمراء، بالذات في جلوس معنا. لما يجلسوا الفرقاء في السياسة مع بعض في تجاوب، لأن كل واحد خد رأيه فوق الترابيزة، وفي انتقادات لهذا الرأي، وفي توافق المشترك بيؤدي إلى نتائج إيجابية، وده اللي حصل.
0: طيب سؤال قبل الأخير.
1: يعني
0: السودانيين كانوا بتوقعوا، وانت هسه شرحتها من خلال هذا الحوار الطويل معك السيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكات عبر راديو دبنجا. نحن في دبنجا عملنا سؤال للرأي العام قبل مؤتمر برلين، ونعلم توصياتكم شنو. خلاصة الكلام، وقفوا الحرب ده بأي طريقة. فالناس آمالهم كانت كبيرة فيما يتعلق ببرلين إنه يوقف لهم الحرب ده طوالي بكرة. القصة بعد ما طلعت الناس شافوا الكلام ده، وشافوا إعلان بتاع خفض التصعيد وقوة مدنية مطلع الكلام، فممكن يحصل هبوط للمسألة، لأنه أنا المكتوي بالنار داير حرب دي تقيف لي، ما داير بيانة.

0: فانت ديل للمستمعين ديل والناس اللي بيقولوا ديل تقول لهم شنو؟
1: زي ما قلت من البداية إن الخماسية ومؤتمرات الثلاثة باريس ولندن وبرلين معنية بمساعدات إنسانية بالإضافة إلى خفض التسعيد وحماية المدنيين، وده رسالة دي مرسلة لأطراف الحرب بالإضافة إلى رباعية. ونحن لدينا تنسيق تبادل الآراء على مستويات مختلفة ما الرباعية الوقف الحرب. رسلنا السودانيين رسل رسالة للناس على عندهم عصايات أكبر عصايات الكبيرة انتو ترفع عصاك انه الناس اللي بيهارب ده لازم يوقف الحرب. والسودانيين عانوا معاناة شديدة. نحن بنتكلم ونتشاور مع قوى المدنية لأنه المرحلة مع بعد الحرب يكون فيه حوار سوداني سودان جاد على الضوء، يكون في مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين. عشان كده ضرورة لما الشمل السودانيين المدنيين وقادة الأحزاب وفئات مجتمعية كالمرأة والشباب والإدارات الأهلية كل هذه احنا بنشتغل معهم. عشان كده جو هنا، عشان كده أصدر بيان وقدم البيان ده النداء ده لأعلى سلطة في الدولة المعنية بعلاقات خارجية لوزارة خارجية وفي داخل مبنى وزارة خارجية
0: الألمانية.
1: وألمانية عندها دور في الاتحاد الأوروبي حتى ما وراء الاتحاد الأوروبي. الألمانيين عندهم شغل كتير بتاع تنمية في السودان وهم استثمر أموال كتير، لدينا معلومات بذلك في مجال الطاقة، في مجال السكك الحديد والتكنولوجيا، حتى مسائل تتعلق بالصحة كل هذه هم استثمروا كتير هناك. عشان كده هم استضافوا المؤتمر السوداني.
0: هل في اجتماعات جاية للخماسية في الفترة الجاية؟ اجتماعات للتشاور والتقييم لكم كمجموعات كلكم الخماسية والرباعية وكده؟
1: الخماسية هنا هنعمل مجرد عودنا من هنا هنجتمع كخماسية نقيم الاجتماع وندى التصور لمرحلة الجاي. وفي تقديرنا انه ما ياخذ زمن طويل نكون على قدر المسؤولية.
0: طيب السيد لورانس كورباندي المبعوث الخاص للإيغاد لسلام السودان، ونحن نتكلم معك وبصراحة من راديو تبانكا، كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو تبانكا، وإنت لفائدة المستمع إنه لورانس هو مبعوث خاص بتاع الإيغاد لسلام السودان وهو من ضمن مجموعة الرباعية، لكن في نفس الوقت هو سوداني من جنوب السودان ودرس في الفاشر الثانوية وبالتالي هو أكثر إلماما ومعرفة بالسودان. فالكلمة الأخيرة والرسالة اللي حسي ممكن تقول للسودانيين عبر راديو دبنجش،
1: أنا سأقول للسودانيين مدنيين أو العسكر أن الحرب بداء تالفة، الحرب بدعة تالفة، وأي بدعة تالفة لا يمكن بيعها بأي سوق من الأسواق. حتى لو اديت لناس مجانا مجرد ما يشموا ريحة البدعة
0: فاسدة
1: ما بيقبل. وده الشيء حصل إنه السودانيين لازم يرفضوا بدعات تالفة حتى لو غير ماركة بتاعه إنه صنع في يوم واليوم وينتهي بعد 20 سنة ما تقبل بالحرب. والحرب بتفرق مش بس المجتمع بمختلفة أديان والأعراق والأديولوجيات والأديان، الحرب بتفرق حتى الأسرة، حتى الأسرة إذا كان الأسرة مؤمن بحرب والعضو من أعضاء الأسرة مؤمن بحرب والآخر غير مؤمن بالحرب، إذا هنا أسرة ذاتها متفكك بشأن الحرب. عشان كده نصيحتي لإخوان السودانيين انظروا إلى مصلحتكم، ما فيش حد من البرة يجيب حل جاهز بالنسبة لكم أبدا. وده كلامي مع زملائي في خماسية أو ما وراء خماسية، قلت لهم برغم إنه كل الدول ده الدول العظمى إحنا ما نقدر نوقف الحرب بشكل، السودانيين وبإرادتهم يوقف الحرب، يقول نعم للسلام ولا للحرب، ونعم لحوار ولا لعدم الحوار، لأنه في ناس ممكن يدخل في نص هنا يبيع بدعاتهم، وكان بدعات حربية وكذا ما تقبل بها. أنت عندك قضية، وقضية دي قضية سودانية بحت، القاضي يكون سوداني والطرفين يخطوا قضايا اللي هم مؤمنين بها، يناقش ويصل إلى توافق. التعصب مش كويس، حتى في الإسلام بيقول من تعصب ليس منا، فلازم تكون مع بعض. أنت حور أنفسكم وعندكم تجربة، تجربة صراع بين الجنوب والحكومات المتعاقبة في الشمال. في حرب أنيانيا الأول ما في انتصار، ناس جلسوا يعني سبب، والحرب الأخيرة تحرك الشعبية والمؤتمر الوطني نفس الشيء، 21 سنة ما في زول انتصر، في النهاية جلسوا واتفقوا على شيء، والشيء ده يهو جاب السلام. بسبب تفرق الحادة الجنوب انفصل، وعندكم تجربة لحل قضياتكم بأنفسكم، المجتمع الدولي والإقليمي بيساعد لكن ما بيجيب الحل، ولا عنده اقتراح واضح لحلول مسائل السودانية. فده كلمة الأخيرة. أنا كمبعوث الإيغاد في السودان قبل 14 سنة، أنا كنت سوداني حتى محتفظ بالجنسية السودانية حتى الآن في جيب بتاعي للتاريخ، مع أنه من ناحية قانونية أنا بقيت عندي دولة، لكن علاقة بيني وبين السودان علاقة عضوية، علاقة عاطفية، علاقة ثقافية حتى اجتماعية، رابطة بيننا لسه ما زال موجود. حس في الحرب ده السودانيين الموجودين هناك ما عندهم قضية، زي كأنه قاعد في بلد بتاعهم، هم قاعدين في بلد بتاعهم، عندهم مناطق تجارية فاتحين في الأسواق زي أي زول من جنوب السودان، يدفع إيجار، يدفع ضرائب زي ما كان هو جنوبي دولة جنوب السودان. فما فيش فرق بيننا وبين السوداني القاعد في جنوب السودان. حتى الآن في جنوبيين قاعدين في خرطوم، قاعدين في كل مدن السودان، ما حاسين إنه يرجع في جنوب السودان، لأنه ارتبط علاقاتهم الاجتماعية مع خرطوم، دارفور والمروي وكل مناطق دي، هم قاعدين هناك في احترام تامة. دي حالتنا. عشان كده نصيحتي لإخوة في السودان، إذا ما أخذ مسألة السودانية بأنفسهم بعيدا عن التعصب وبأفكار جامدة إنه أنت مش مننا ما نجلس معك، ويجيب التصنفات بيناتهم، كلام ده بيسهل الأمور للدول الطامعة في السودان، اللي عنده طمع في السودان من ناحية اقتصادية، حتى من ناحية إنه يسيطر على السودان بشكل اللي هم عايزين، ما تفتح مجال لكلام زي ده. ده نصيحتي للسودانيين، شعبا مدنيا أو عسكر مع كلاشينكوف في يد الشمال واليمين.
0: شكرا للسيد المستشار لورنس كورباندي، المبعوث الخاص للإيغاد لسلام السودان وعضو الخماسية الدولية، على مشاركتك معنا وبصراحة من العاصمة الألمانية برلين. شكرا لك سيد لورنس.
1: شكرا لك. شكرا لك أستاذنا الكبير، وشكرا لراديو دابانجا، ولازم صوت السوداني يوصل للسودانيين. شكرا.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي عين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا، طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الأحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجب يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، سعر الرئيسي السوق بداونا ولا شفت السوق شيف هذا الدهود المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهل في كردفان انتظرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا غاية
3: واحتفل
4: مبروك.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالراس
4: بالراسك
3: ناس حمرة الراس
4: بالرسالك.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور من ياركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته، نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر عنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
8: تغيرت ميلا تغيرنا المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد، لأنه كل ما شمس يسبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس خمسة أنفار ثلاثة أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوات الأمريكية بالجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بلا ثلاثة من الدعم الأمريكي دول المصرف من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دابنغا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحليل، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دابنغا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: سد النهضة النهاردة عنده القدرة إنه يغرق السودان مثلما حذر في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة.
14: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
13: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
14: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة. هذه المرة مصدرها نيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهورا، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهندسية.
15: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
14: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
15: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تذكري لما سد النهضة بدأ يملى في سنة 2020 وبدأ يملى في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعة محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصلت سنة 2020 في الملي الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب السد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
14: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثر من سد النهضة؟ في بيانات السودان بملكها في ظل الحرب؟ يعني
15: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس سؤال حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان مفيش امطار كتير، وان المجرى النيل مفيش مية كتير، ومفيش فيضانات بتدمر الكرة زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدأ يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
14: طيب
15: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهضة.
14: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
15: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتأخذ على كونها اعتراضات إرشادية يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعنا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقول له أوكي هندرس ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
14: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد قرارات، مع قرارات أثيوبيا ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
15: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعت اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
14: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمع بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
15: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوكية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب الميه وسايب الميه مفتوحه وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصله في سد مروي، فالتوربينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبه كويس. فكانوا فاتحين البوابات بتاعت الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده تغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
14: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة، يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في نيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، أو هل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
15: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو، والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشي كويس، في مية وفي عمق وما فيش
14: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني ده مع البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
15: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم طرمبات غاطسه، في حاجه اسمها طرمبات غاطسه وانا بعت لك صوره. الطرمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية، المية النظيفة بدون أي رواسب، وتضخها في أنبوب لابد من بناءه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المية. أنبوب يربط ما بين الموقع، ما بين المحطات الترمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مية للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطلمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها، وما تقعدش طول الوقت حط أيديها على خدها كده وتقول هنعمل إيه مفيش مية. لا، في مية، جيب مية من وسط النيل ووصرها للمأخذ.
16: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، تعرف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، أعتقد أنه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين دار يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في تعرف السودان بيحتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط أن نحن بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
15: الوضع الاقتصادي، الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات. ومش ما بقولكيش اعمليها النهارده، ولكن لابد ان يكون في خطه ان السنه الجايه حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لانه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب. ده الاهم عندي،
16: يعني
15: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدوليه واستخدام الازمه والكارثه اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدوليه على تمويل تلك المشروعات الانسانيه لانقاذ الشعب السوداني.
16: نعم. طب يا دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه رح تستمر، ظهرت تنين وحتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا، يعني ما فسرت لي رح تستمر لبتين او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب الماء اللي بيصلوا في فترات الجفاف، وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
15: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز. يعني
16: أنا بتكلم عن الأزمة المائية، الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
15: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار الخمسين عام الماضية دي تكررت، هي أحيانا بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش لأنها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش، ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة أو سنتين أو أكتر من ذلك. وعندنا نموذجين، اتنين نموذج. النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي والسنة الجاية وكلامنا، ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة أسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو كارثة طبيعية بتضر فرضا 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
16: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
15: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيقوم بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحال، الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو كلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو كارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا لا. الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن نأخذ دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
16: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
15: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة، العنصرين دولي، لا، لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثل ما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا، دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا، هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك انا يعني اتمنى ان ان ان, إن اتمنى ان الهيئات الدوليه تساعد دوله السودان في انشاء محطات طاقه شمسيه، بحيث ان هذه الطاقه الشمسيه تمكن السكان وخاصه اهل الوسط السوداني في ان هم يبداوا يستخدموا مضخات شمسيه. هذه المضخات الشمسيه ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
16: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف، يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه، ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو، المجاعة والجفاف
15: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو دوا لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي، ممكن أنه هو يجفف السودان. يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجفف السودان.

0: وممكن ايضا ان يجافي السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو او عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول من الى اتفاقيه دوليه
1: يعني انت
0: تخلي
1: يعني بتعني بكلامك ان اثيوبيا بتتحكم في مراد البيع بغرض سياسي في السودان؟ يعني
0: لان الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، ان هم منعوا من الميه لفتره طويله جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدأت التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب آمن قبل الحافة اللي فوق او الكريست بتاعت السد علشان ان انت تستوعب المية، ولكن هم اصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في إغراق السودان. طب أنت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه أن هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية أكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن أن يحدث أي فيضان في السودان ويغرق أهالينا في السودان.
1: طب يعني ده جفاف مفتعل إذن بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
0: هو عن إهمال في التشغيل، صح؟ هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملى السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
1: نعم يا دكتور، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو بيكون مفتعلة يعني؟
0: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم ان انت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتبيع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفذ اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي نعم. كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق ال 50 مليون ب10 أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها أعتقد في الاتفاق بتاع التساعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عايشينها دلوقتي.
1: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم أثيوبيا أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب اللي حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ الاتفاق
0: لو أنا جيت عينتك، أوكي لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟

0: هتوافقي ولا مش هتوافقي؟
1: طبعا يعني طبعا
0: أنا أعطيكي 100,000، أنا أعطيكي 100,000، هتوافقي عشان تغيري ال10,000؟
1: لا طبعا
0: محدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد، سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية طيب. تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
1: يعني اللي يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي الاستفادة من النيل يعني
0: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى فيه يعني رخاء أكثر للسودان، بشرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني ثلاث سدود والتصميمات جاهزة، التصميمات جاهزة وينقصها التمويل، ينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
0: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي أن أثيوبيا مش عارف، هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة إنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية، فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخدوا أراضي زراعية حولها كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد إن ممكن الإمارات تمول هذه السدود، وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية، ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البلد. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي والسياسي والجيوستراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن.

أعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
2: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الافتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، ما احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب له نفس المرض المعدي. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يسارين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدميزون. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي طبعاً كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للدينا اللي عنده اسهال، ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينا ملوثه بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضرب او ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبشت لك في حته، قول في اي حته حته فيها زحمه بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حته القليقه الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها حيدخل لك كميه من الجراثيم حتسبب لك المرض ده. واحد تكون عارف ده تنظر جميل. اذا اليدين دي يا جماعه اهم طريقه غير مباشره لنقل الامراض الماضيه. عندنا الادوات المتبادله بين الناس كلها. طيب الادوات المتبادله زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا المناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقه، ما اعرف كميه من الحاجات زي دي، الادوات المستخدمه يوميا كويس، او مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الادوات المستعمله يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تجليها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي الأهل نقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل، ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم، من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملد، مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن، يا أثناء الطريق برضه ممكن، أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس أو مثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوث واسطة الجراثيم، الزول أكل يمكن طوال تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاعت الأمراض المعدية. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السوداني في بريطانيا يختتم أعماله، والأهلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: سوق بداونا، السعر الرئيسي سوق بداونا على شفت بس سوق شيف حدد للدويد المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: للشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان انتصرتوا كثير واستلمتوا نظيف
4: نظيف. مبروك مبروك مبروك مبروك
3: واحتفل
4: مبروك.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالراس
4: بالراسك
3: ناس حمرة الوس بالرزاق.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور: مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن، وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد أقدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يخاص بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي actually تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي حاجة يقول والله الذهب هذا فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر احنا نخسر هم يشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تفاجأت ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 نفر ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يسبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس خمسة أنفار ثلاثة أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو، يعني لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بدنا ثلاثة من الدعم الأمريكي دول مصر بندعم دعم صحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للأجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الأجور بولاية كسلة. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف غير مؤثر على مصر بالتحديد، ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلة يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلة عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلة والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
14: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
13: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
15: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
13: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
16: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
13: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
17: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
18: كلكم خلي بالكم،
19: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
20: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا، أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق نحن بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فادينا المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن إحنا ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
21: الحمد لله، معكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي، أحسمعنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحرسلت لك يا البرهان، أحنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، أنحنا تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. أنحنا وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها، المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين انه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي، شكرا.
1: عليك وعيوها الرؤساء. نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزينه والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنه وخلت بيوته وخلت هنا عرضه وتعبت وجاعت وعطشت وكل الحاجة، لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
19: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
18: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
19: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتجاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت صبغتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل في فجوة بتاعت التعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة يعني هو

0: فوق يعني إذا فوق مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاعة تأسيس بتاعة قراءة أو بتاعة كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي اللي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق، يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس. يعني من هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
0: طيب النساء اللي قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم يعني احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذاك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق، هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالنا. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي، اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
0: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية. ركزت على الجانب بتاع تأهيل المنحدث نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاعة بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء إحنا ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
0: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية أساس يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي احنا دارين نوصلها إنه احنا إنه نتعلم أو التعليم ده حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المبادرة؟

0: مباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة.
1: طيب لما نقول مساحة آمنة وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه الأطفال في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عمل وشنو؟ يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فنحن كنا حريصين انه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا انهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني هيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع أول ربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لأنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم عن حياتهم، يعني بتحس بهم أنه هو جيل يعني ماشي أنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر أنه هو يواجه مشاكل، ما قادر أنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيقوا منشغلين يعني أكثر من إنهم هم يمشوا للمدرسة، الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده، يعني فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
0: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
1: المبادرة ما اقتصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعة التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
0: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
1: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث، يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه، لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة إن إحنا قاعدين نشوف إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني في الطفل ده، هو لازم هم يكونوا عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاعة التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
0: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
1: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين على إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعة احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض ل أو بتكتشف إنه في أطفال كتار اتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني فقدر الإمكان. يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
0: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
1: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم هم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
0: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
1: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل حتى الطفل بعد ما انه هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
0: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
1: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء. يعني أغلبية الأطفال دول يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك هيثق في نفسه، هيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من أكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بيشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بيركز على جانب بتاع المهارات في إنه وكيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار إنه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
0: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
1: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها. يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيدو بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
0: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
1: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعة الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
0: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
1: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاعت مساحة بتاعت استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
0: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
1: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي دعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة لكن في إن شاء الله في مقترحات وفي الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
0: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجيب وطاتكم أصبح جوا
2: سوق بدا، ولا سعر الرئيسي سوق بدا يا شيف، بس سوق شيف هذا الدويد المليشيا شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهل ذي كردفان، انتظرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف، مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا غاية،
3: واحتفل
4: مبروك، الله أكبر
3: يا العدو القاعد في حمرة الوز
4: بالراس بالراسك
3: ناس حمرة الراس، الله أكبر.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن، وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد أقدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي، وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر عنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور، وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تخرجت ميلا تقارير المرض مرض الحزبة يعني هسي مساهم تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يصبح بزيد في الناس أكتر ثاني بزيد بس خمسة أنفار ثلاثة أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي للمصر، من الدعم الصحي إنساني، من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية، وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كله عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دابنغا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني، وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحليل، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دابنغا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية السواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: راديو دبنجا يقدم
14: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
15: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور امام المحكمه الجنائيه الدوليه تطورين بارزين اعادوا النقاش حول مستقبل العداله الدوليه في السودان. التطور الاول تمثل في الاحاطه الدوريه اللي قدمتها نائبه المدعي العام للمحكمه شميم خان امام مجلس الامن الدولي، واللي اعلنت فيه عن احراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في قبيض، مع تجديدها للمطالبة الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، وكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
16: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا، لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011، وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
15: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع ونفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
17: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
15: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة اعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
16: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمه يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
15: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
17: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة أو غير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بينات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
15: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
17: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات المتصلة إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
15: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
14: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
18: هناك خطرا كبيرا بمخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
19: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
20: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
19: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
21: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
22: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
23: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي

0: في الطفل، عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه برضه. التطعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي يكون في حمل وبيكون في ولاده، وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده مرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولاده بتكون ما معقمه، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس، والتتنس ده نسبه الوفاه 99%، يعني اي زول جاء مرض تتنس نسبه الوفاه 99%. اول مره مثلا اثناء شغاله في البيت يتعرض لجرح في سكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبه الوفاه فيه عاليه جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسيه دي للامهات، والجرعات دي بنديها حقنه في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المراه العاديه بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المراه لو كانت حامل بنديها كيف. في المراه العاديه في عمر 14 ل 49 سنه، لو جاتنا في اي زمن، جاتنا في عمر 14 سنه، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في اي زمن لما جاتنا طوالي مباشره نسالها انت اخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما اخذتيها؟ قالت اخذتها. اخذتي كم؟ ما عارفه هي اخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفه. ما عارفه طوالي، هنبدأ من البدايه. هنبدأ من البدايه نديها الحقنه الاولى، دي سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المرأة اي حمايه، يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها اي حمايه ضد التتنس. لازم تجي للنفس التخصيب بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعامل التخصيب واخذ الجرعه بتاعت التتنس دي نسميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجه تاخذ ثاني. اها نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لها تجينا بعد سنه، بعد سنه من الجرعه ذات. لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنه ثانيه، لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حمايه لمده 30 سنه. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسيه بتاعت التتنس. هي بتديها حمايه كامله لمده 30 سنه، وبعد 30 سنه بدك ممكن تاخذ لها ثاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داية بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 بحميه من المضافات التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنة لا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنج في الرقم ده، والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا
4: الديوان. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان.

0: نواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
1: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله احنا راس مالنا ده دايرين نعمل راس مال مليون، راس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع انه تتعدى الاسهم بتاعتك 5% من اجمالي الاسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة ادارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي انت كده حكمت انه الجمعية التعاونية دي لما يتم انشاء ما يكون فيها سيطرة. ما واحد ممكن يجي يقول لك انا دار اشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملك عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، وضعوا راس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بيسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميثودز وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مال عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم. فنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية. يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطب، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
0: أستاذ
1: داخل الجمعية التعاونية
0: أستاذ مجاهد، نعم نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
1: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
0: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
1: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء الجمعية العمومية ويمثلوا مجلس إدارته.
0: المشكلة شنو؟ يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية، يعني
1: يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
0: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
1: لا لا، يعني هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
0: نعم،
1: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أنهم يكون جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
0: نعم
1: بيكون عنده غرض براوي، غرض
0: زراعي. إحنا السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي منطقة مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
1: أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون، الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخطه وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي، ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية، يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأس مال للمسؤولية المجتمعية، جزء من الرأس مال للتدريب، جزء من الرأس مال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقى عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي خلق الشراكة بينها وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
0: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
1: ما عندها دعم في الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل، وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، أنت دارين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
0: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
1: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا ب التجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
0: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات يعني ارتبطت في ذهنه منه الممارسة بتاعت الحركة التعاونية دي ارتبطت بنوع من الأونطجية كده والبهلوانية، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملة من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن وأكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقة المثلى لإعادة الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكده كده نسمع منك.
1: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد داخل الجمعيات التعاونية، ومفروض على كل المستويات يعني، لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور احنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل اي ال او، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني اللي تم مصادره ارضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الاملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيره جدا جدا في جمعيات تعاونيه كثيره جدا كانت قائمه. لو حوكمنا الحكايه دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونيه دي بيقوا رقيبين جمعيه عموميه وعندها رقابه، عندها لجنه بتاعت رقابه وعندها لجنه بتاعت تدريب وعندها الحكومه تصر على انه لازم يقدم خطاب ميزانيه تحضروا الثلاثه اركان الرئيسيه في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونيه، يحضروا خطاب الدوره ده. واي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبه عليه مباشره. كده نحن بنعيد الصيغه، بنعيد الصيغه في الحاجه دي. لكن لما الدوله ما تهتم لموضوع محاسبه من يتغول على التعاون حتظل الصيغه غير موجوده.
0: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الأحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجد يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداو ده سعر الرئيسي السوق بداو يا شيف ده السوق شيف هذا الدهود المليشيا شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، كل الشعب السوداني لأهل في كردفان، انتصرت كثير، استلمت نظيف
4: مبروك مبروك
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس
4: بالرأسك
3: ناس حمرة الرأس.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن، وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي، وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يخاص بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر أنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور، وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تفاجأت ميلا انتقى علينا المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يصبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية بالجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بلا ثلاثة من الدعم الأمريكي دول المصرف من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها قتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، واظن انه اذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عالية جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع مشان طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح التمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما في منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت صبغتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إنه هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا له جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في اخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة اطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل للنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها، وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة الفاتت كانت فترة بتاعت نزح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية. ركزت على الجانب بتاع تأهيل المنحدات، نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا انهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي او امتداد للفكرة دي والحياة اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت انه يلا نتعلم صح، بالاضافة لاننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان نحن وبمحل ما نحن موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلغين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم، أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه الأطفال في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عملوا شنو؟ يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير اي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لانهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في انهم هم يعني انتوا وبلدة انتو شنو. فنحن كنا حريصين انه نخلق لهم مساحة امنة يقدروا انهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة تحت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالامان النفسي، يعني اذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالامان النفسي ما حيقدر إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قرايه مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه نحن نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاع التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، يعني وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية. يعني فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار يتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على
1: أكيد
2: الأطفال
1: أكيد
2: في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كان إذا كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، بقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال دي يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا، كيف يشاركوا، وكيف يتكلموا في الفصل. يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم وعرف انه هو يقرا ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفظه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف

0: ضغط عليه، فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها. معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال، إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
0: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها. يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيدو بتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
0: أيوة قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين، عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم، ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعة الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
0: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من نساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة.

0: على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض، نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف، هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
3: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
3: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة، لها أسبوعيا. الأجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض في الخزانات في الـ في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
3: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن يميد وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، السعر الرئيسي السوق بداونا يا شيخ، ده السوق شيف حدد للدويد المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: للشعب السوداني، كل الشعب السوداني لأهل في كردفان انتظرتوا كثير، استلمتوا نظيف
4: نظيف، مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك
3: مبروك
4: مبروك.
3: العدو القاعد في حمرة الوز بالراس
4: بالراسك
3: حمرة الراس.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس ما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي actually تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي حاجة يقول والله الذهب هذا فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر احنا نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تفاجأت ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 دقيقة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كلما شمس يسبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي. وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو، يعني لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الامريكي للمصرف، من الدعم الصحي الانساني من الدعم الامريكي عندنا منصه اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للأجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الأجور بولاية كسلة. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دابنغا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف غير مؤثر على مصر بالتحليق، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم للراديو دابنغا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية السواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلة يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلة عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلة والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظره في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الادعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود ادعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضو بتشوف الدفاع له موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش خصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاضباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بنده، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقه بجرائم الحرب، باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بنده ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص، حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بيانات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي، بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم. وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا علّلوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندر واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندر وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
7: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدود.
8: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض. قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريد. أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه وزول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح باب

0: موجود دحين أوليه ودين ما مو قالوا ناس انجاز وش نسولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاز كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب وكان جانا البخر البخت وكان جانا البخت تموين رطير سكر وصابونتين نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشارب مدين أمز زازيت كوس الدين مشيت لسمية بتمامون لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه يراري بالألوان وقت في حشاية طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وبسال دمع الغبين الحار أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم دحين أوليد ودي المال ومال الدين وكي تقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكذابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين ودين مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدولة طف السور أكان سوينا ألف يويض لمسكين شكرا جزيلا
1: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي وما مصدقك
2: ما مصدقك ما مصدقك مهما تقول مهما حليفتك لي تطول انت البراءه قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوزي وريني ايه من الحصل قصرت اقول بايه معاك في قلبي اديتك سكن فيت واخلصت الهواك ايه ذنبي كان تهجر هواي وتبكي عيني بجفاك قول الحقيقه وما تدس كون مره بس صادق معاي لو قلبك تغير نسى أوردت يا ناكر سواي تاريكة بتمثل علي وأنا كنت ماشي على عماي روح أمشي في هذه سكتي وخليني شيل هواك وفوت شيل حتى ذكراك من جواي أرحل بعيد فوت من سكوت كأني ما بسعد وراك فاكرني يوم ترحل بموت ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول انت البراءة قتلتني ونسيتني ما كيد من عزول ما مصدقك مهما تقول زكريا صالح براءة
1: ومن داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا ايضا مساهمة اخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد
3: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة طفلة حلوة وبيض أصيلة مارقة من وهج المشارق لوحة تمرح في خميلة كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحانة فيها أصل مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا يا سماحة ضوي ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا

0: سمحا يوم حضوري وازدهينا يا سماح الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحا يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
1: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله النائر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر، كونوا في أمان الله. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
4: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري نشوف عليه؟
4: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
3: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
3: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
4: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
3: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
4: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
3: يا اخوي انت الحريق دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
4: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
3: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
4: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
3: أنا اللي حدق الجرس.
5: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 26 من شهر 7 سنة 2026. الجيش السوداني يتقدم في شمال كردفان ويعلن استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة بشمال كردفان. مناوي يعتبر انتصارات الجيش في شمال كردفان مرحلة جديدة من الحسم، وجبريل يصفها بالانتصارات الساحقة. مقتل القياديين بالقوة المشتركة اللواء عبد العزيز إسماعيل أبكر مستر هجوم وعبد الله شوة في معارك شمال كردفان. منظمات صحية وعالمية تحذر من كارثة وشيكة قد تحل بالسودان مع دخول موسم الأمطار في ظل تفشي الأمراض واستمرار الحرب. الجنائية الدولية تعزل المدعي العام كريم خان وانتخاب فولكر تورك مفوضا لدورة أخرى لمفوضية حقوق الإنسان. البرهان سنطرد الدعم السريع ونؤكد عدم تكرار هذه التجربة القاسية. كامل إدريس يوجه بأهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار الثالبة. وزير المعادن صادرات الذهب سجلت خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري مستويات غير مسبوقة. أمجد فريد تكوين لجنة رسمية للتفاوض بشأن تبادل مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وفد من آلية حماية المدنيين في الولاية الشمالية يقف على أوضاع النازحين المقيمين بمخيم الكيلو 70 الواقع شرقي مدينة طنجلة. المبعوث الخاص لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعرب عن صدمته بحجم الدمار والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب في السودان. الداخلية إجراءات للحد من حركة منسوبي التشكيلات العسكرية داخل ولاية الخرطوم وضبط مخالفاتهم. السعودية والسودان يوقعان الشهر المقبل اتفاقا لتأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي. وزير الخارجية مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها صوبة غير صحيحة. الهجرة الدولية عودة أكثر من 4.6 ملايين سوداني إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح واللجوء. يونسكو نعمل على تعزيز التعاون الدولي لصون التراث الثقافي السوداني ودعم جهود تعافي المتحف القومي السوداني. السفير الألماني يدعو إلى أهمية حماية الممتلكات الثقافية السودانية ويؤكد على دعم الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي في السودان. وزارة الزراعة والري انخفاض واردات المياه في خزان ريصيرس بولاية النيل الأزرق بسبب تغيير آليات تشغيل سد النهضة. مبارك الفاضل السبب جفاف مياه نهر النيل يعود إلى غياب وزارة الري في السودان بعد دمجها مع وزارة الزراعة. غرفة طوارئ جولو بجبل مرة تكشف عن انتشار واسع للحزب بالمنطقة. لجنة الضبط الأمني بولاية الخرطوم تعلن عن بدء نشر كاميرات مراقبة وفتح 4792 بلاغا جنائيا والقبض على 2820 متهما. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن إزالة أسواق دقلو في محلية كرري في حملة أمنية شملت منطقة صابرين وشارع النيل والمنطقة الصناعية. إطلاق سراح رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد احتجاز استمر لأكثر من عام. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار بواسطة عصابات الشفتة على الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف. إدارة جامعة الخرطوم تعلن تأجيل بداية الدراسة في جميع الكليات إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وأخيرا مستمعينا الكرام، الهلال السوداني أمام مواجهة مهمة أمام توسكر الكيني عصر اليوم في افتتاح مبارياته في بطولة سيكافا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعة المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا اول حاجة الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب ليهم مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة زلم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيب قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيب ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشره. هم خمسه طرق اساسيه. الخمسه طرق الاساسيه دي نحسبهم يا صاحبين. اول حاجه الحشرات الطايره من بيتين الاصابع زادوا بتاعت اليدين، اول يدين زادوا يديننا نحن. من ثلاثه عندنا الاكل، من اربعه عندنا الادوات المتبادله كل يوم بين الناس، ومن خمسه عندنا السوائل وكانت مويه ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدنيزل. دي الخمسه حاجات. نيجي نمسك الاول واحد الحشرات الطايره. الحشرات الطائرة عندنا زي الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في اكل او الاناء بتاعت الاكل او اي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد انه يقوم يشيل لنا من الاسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي احنا بناكل او من الحاجة اللي احنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الزبابة اللي قلناها هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطايره. طيب عندنا الحاجه الثانيه اللي ما قلناها هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدين. دي طبعاً كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي مشت وصلت مثلا للدينة اللي عنده اسهال، ما وصلت دينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبشت لك في حته، قول في اي حته حته فيها زحمه بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حته الجليك الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم هتسبب لك المرض. الواحد يكون عارف تنظر جميل. اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم البروز ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المضاد، المضاد ده بيمشي للزول النصيح دي عليه بنقوله على الأدوات اللي يستخدمها يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا، والضروري حتى الجراثيم يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل، ممكن بأي حتة من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث، أثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمة من السوق ممكن، أثناء النقل ممكن، لا أثناء الطبيخ برضه ممكن، أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إن جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس، أو مثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده، كويس يتلوث واسطة الجراثيم. الزول أكل ممكن والد سبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحياة الضرورية برضه بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمهم ووتر بورن ديزيز، اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية. مثلا الكوليرا مثلا، الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مشى ضرب الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، هتجي طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لأنه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
2: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية، وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، السعر الرئيسي السوق بداونا يا شيف، ده السوق شيف هذا الجندويد المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: كل الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتصرتوا كثير، استلمتوا نظيف
4: نظيف، مبروك مبروك مبروك مبروك يا غاي،
3: واحتفل
4: مبروك، الله أكبر.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوز بالراس
4: بالراسك
3: هذا حمرة الراس، الله أكبر.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة، وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. وقال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته، نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي actually تقليل قيمة الهدف عشان تسهل للآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهب هذا فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر عشان نخسر هم يشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ جولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تفاجأت ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 لغر ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يزبه بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي. وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية بالجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو، يعني لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بلا ثلاثة من الدعم الأمريكي دول مصر من الدعم الدعم صحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها قتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم للراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: قل لكم خلي بالكم،
14: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة إحنا ما لاقيناها، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة أن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
16: الله معاكم الوقت، مصائر أبطال مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسي معنا رسالة حميدتي، حميدتي قال هو موافق بالسلام. أح رسالت لك يا البرهان، أح انت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، أنحنا تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبهاتنا ما فيهم، آباء عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
17: السلام عليكم أيها الرؤساء، نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزينه والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعطشت وكل حاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
14: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
13: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس أصلني بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني. راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
14: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 02 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
18: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتجاج المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت صبغتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت تعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل، وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا له جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء يعني من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في اخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة اطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل النساء من المناطق، هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالنا. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل المنحدة نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء إحنا ما كنا بنتم في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، في امتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما عن إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة، لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم، أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح،
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبيبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو، يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة وحاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه، أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين انه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا انهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدر إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة يعني. دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاع التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة يعني.
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث، يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة يعني، كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة. ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو يقدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة

0: بنين أو كانت بنات مع مدير المدارس الموجودين في المنطقة، على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لنا، وبقينا إحنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل. حتى الطفل بعد ما إنهم هو يجينا يعني من المدرسة، قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى أساس إنه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد، إنه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب، شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
0: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء. يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا، كيف يشاركوا، وكيف يتكلموا في الفصل. يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغ ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرا ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكتر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بيركز على جانب بتاع المهارات، في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار إنه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال، إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
0: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها. يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
0: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر.

0: يعني عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي، قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم، أن إحنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على أي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات، أو إن إحنا قاعدين أو أشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات أسبوعية قاعدة تتقدم للأطفال. حتى بالنسبة للأمهات قاعدة تتم جلسات بتاعة نقاش بتاعة تحاور أو حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الأمهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعة الخطر، وكيف يقدر يميز إنه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة أو لا، وإنه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب، مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
0: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع احنا كيف نستمع ليهم، كانت تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم لكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار، الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا راديو،
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا، مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلق ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريرة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب. هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
5: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
4: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
5: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا، البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله، وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه، مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب، العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه أنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، تكلفة باهظة عالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية.
4: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية، يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
5: أنا في رأيي الغراءة السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
4: كيف يعني؟
5: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
4: نعم تفضل.
5: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجة وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
4: كيف يعني؟
5: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10-18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
4: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين للدبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1-2-3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
5: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أغري في الخرطوم بهري في المصفى. هذه أول المشروعات إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا حسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع البشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجد يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداو ده سعر الرئيسي السوق بداو يا شيف ده السوق شيف هذا الدهود المليشيا شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتصرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف، مبروك
3: مبروك
4: مبروك يا غايد،
3: واحتفل
4: مبروك
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالراس
4: بالراسك
3: ناس حمرة الراس
4: بالرسالك.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر أنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تفاجأت ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يزبه بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس خمسة أنفار ثلاثة أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية بالجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو الـ USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي للمصر، من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي، عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها قتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دابنغا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، واظن انه اذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دابنغا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عالية جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: راديو دبنجا،
14: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
15: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
14: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
16: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدور.
17: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض. قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريد. أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه وزول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت. وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين يا وليد وديل ما مو قالوا ناس انجاس، وشين سوولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاس. كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطير سكر وصابونتين. نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار مدين. امس زازيت كوس الدين، مشيت لسميه بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير تشوف الصوره بكم لون. وقت في نشره الاخبار ظهر مكه البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان. وقت في حشايا طباق نار طريد رفض الوليد والجوع، وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم. أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين يا وليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين. كثير فيهم عديل حجار، وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرد الله. وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله. وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من امريكا والعملاء حمونا الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين اكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله. أكان الدولة طف السور، أكان سوينا ألف يويض للمسكين. شكرا جزيلا.
16: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك،
18: ما مصدقك، ما مصدقك مهما تقول، مهما حليفتك لي تطول. انت البراءه قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز. وريني ايه من الحصى قصرت أقول بإيه معاك في قلبي أديتك سكن فيت وأخلصت الهواك إيه تنبي كان تحير هواي وتبكي عيني بجفاك قول الحقيقة وما تدس كون مرة بصادق معاي لو قلبك تغير نسى أو ردت يا ناكر سواي تاريكة بتمثل علي وانا كنت ماشي على عماي روح امشي في خارج سكتي وخليني شيل هواك وفوت شيل حتى ذكرات من جواي ارحب بعيد فوت من سكوت كأني ما بسحب وراك فاكرني يوم ترحل بموت ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول انت البراد بتلتني ونسيتني ما كيد من عزول ما مصدقك مهما تقول سكري يا صالح براد
16: ومن داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردت مع أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد
13: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة طفلة حلوة وبيض أصيلة مارقة من وهج المشارق لوحة تمرح في خميلة كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحان فيها أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا عبد الله النايل
16: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر كونوا في أمان الله.
14: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
15: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
14: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700

0: أظن أنا غربنا شايف لي النور هناك شايف معي؟
1: أنا هي هون وصلت محطة طشاش من التحمل الإرهاق ما شايف ولا سامع أي حاجة
0: يا خلاص قربنا يا أخ قربنا أنا خايف الشافع ده يصحى السوي أنا لسه ما جيت إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه
1: الله كريم علينا وصل ما نمر بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: Voy, voy. قول بسم الله يا قول مالك؟ الحمى طلعت ليك في راسك ولا شنو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح لهم كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاقم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. أوي أوي
1: يا أخي،
0: أوي أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي. كده الصباح أحكي لي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها. اسمعني اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده هو اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم الفاتن. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والنجوح يكونوا مستمرين في التعليم. فاهم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض الثاني
3: على راديو دبنجا
2: في السودان.
3: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
4: وبداية ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
5: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونيه ضد بعض المصارف نسبه لمخالفات مصرفيه وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه للبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصوره يعني عمليه وكده. فلانه يعني اي اختلال في تنفيذ هذه السياسات او ارتكاب مخالفات بتؤدي الى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي الى يعني الايروجن او الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الاجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصوره عامه، بل وثقه الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني او في النظام المصرفي بصوره عامه يعني. لذلك انا افتكر انه البنوك المركزيه او بنك السودان له الحق في انه يتخذ من الاجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسه النقديه وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الاجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لانه في النهايه لابد ان تكون في رقابه بالنسبه للجهاز المصرفي، تكون في رقابه وبموجبه كل ما كانت هناك رقابه لصيقه كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرحها بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فأنا أفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
4: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
5: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم الإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني.

0: انا برجح انه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني. وطبعا اذا الرقابه على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الاداء المصرفي وكذا. والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الاحداث, يعني انه يعني في ضبط كان بالنسبه للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل, فيما يتعلق بالنقد الاجنبي وكذا. وبالتالي تجربه بنك السودان افتكر انا بتاهله في انه يكون اتخذ الاجراءات القانونيه. اذا تم اتخذ الاجراءات القانونيه طبعا بيكون صدق للطعن من جانب البنوك المتظلمه او الافراد المتظلمين وكذا, وده بضعف موقفه كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه. ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لا بد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصوره متوافقه مع القانون والمعايير اللي وضعها بنك السودان او القانون العام في بنك السودان, افتكر انه ما بتكون عندك مشكله مع الرقابه المصرفيه الدوليه. وحقيقه ده دور المصارف المركزيه, يعني احنا قبل فتره بنسمع عن بنك انجلترا اتخذ بعض الاجراءات حيال المصارف في انجلترا, برضو قبل فتره شهر وشويه بنسمع عن انه مصرف الامارات المركزي اتخذ بعض الاجراءات تجاه بعض المصارف واصدر بعض الغرامات. وبفتكر انه ده الدور المعياري بالنسبه للبنوك المركزيه يعني. وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا, وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة اللي فاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك, فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف, فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي. وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل الموظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف, أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني, لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف, وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف, يعني المدير العام ونائب المدير العام, لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا. فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام, يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم, يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإجراءات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد, رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف, والآن برضو شغال في تشديد الرقابة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار, لكن لا زال هنالك يعني

0: ارتفاع في سعر الصرف. فما غراتك لهذا الموضوع؟
1: هذا صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن التناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم. فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم، دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني. ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذ بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي، وبتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات يعني. فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كده. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية.
0: شكرا. بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنص التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلدي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة ثانية، لما تجينا بعد سنة ثانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها ثانية. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة بحمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد كويسة لا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 26 من شهر 7 سنة 2026. الجيش السوداني يتقدم في شمال كردفان ويعلن استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة بشمال كردفان. مناوي يعتبر انتصارات الجيش في شمال كردفان مرحلة جديدة من الحسم، وجبريل يصفها بالانتصارات الساحقة. مقتل القياديين بالقوة المشتركة اللواء عبد العزيز إسماعيل أبكر مستر هجوم وعبد الله شوة في معارك شمال كردفان. منظمات صحية وعالمية تحذر من كارثة وشيكة قد تحل بالسودان مع دخول موسم الأمطار في ظل تفشي الأمراض واستمرار الحرب. الجنائية الدولية تعزل المدعي العام كريم خان وانتخاب فولكر تورك مفوضا لدورة أخرى لمفوضية حقوق الإنسان. البرهان سنطرد الدعم السريع ونؤكد عدم تكرار هذه التجربة القاسية. كامل إدريس يوجه بأهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار الثالبة. وزير المعادن صادرات الذهب سجلت خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري مستويات غير مسبوقة. أمجد فريد تكوين لجنة رسمية للتفاوض بشأن التبادل مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وفد من آلية حماية المدنيين في الولاية الشمالية يقف على أوضاع النازحين المقيمين بمخيم الكيلو 70 الواقع شرقي مدينة طنجلة. المبعوث الخاص لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعرب عن صدمته بحجم الدمار والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب في السودان. الداخلية إجراءات للحد من حركة منسوبي التشكيلات العسكرية داخل ولاية الخرطوم وضبط مخالفاتهم. السعودية والسودان يوقعان الشهر المقبل اتفاقا لتأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي. وزير الخارجية مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها صوبة غير صحيحة. الهجرة الدولية عودة أكثر من 4.6 ملايين سوداني إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح واللجوء. يونسكو نعمل على تعزيز التعاون الدولي لصون التراث الثقافي السوداني ودعم جهود تعافي المتحف القومي السوداني. السفير الألماني يدعو إلى أهمية حماية الممتلكات الثقافية السودانية ويؤكد على دعم الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي في السودان. وزارة الزراعة والري انخفاض واردات المياه في خزان الريصيرس بولاية النيل الأزرق بسبب تغيير آليات تشغيل سد النهضة. مبارك الفاضل السبب جفاف مياه نهر النيل يعود إلى غياب وزارة الري في السودان بعد دمجها مع وزارة الزراعة. غرفة طوارئ جولو بجبل مرة تكشف عن انتشار واسع للحزب بالمنطقة. لجنة الضبط الأمني بولاية الخرطوم تعلن عن بدء نشر كاميرات مراقبة وفتح 4792 بلاغا جنائيا والقبض على 2820 متهما. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن إزالة أسواق دقلو في محلية كرري في حملة أمنية شملت منطقة صابرين وشارع النيل والمنطقة الصناعية. إطلاق سراح رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد احتجاز استمر لأكثر من عام. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار بواسطة عصابات الشفتة على الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف. إدارة جامعة الخرطوم تعلن تأجيل بداية الدراسة في جميع الكليات إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وأخيرا مستمعينا الكرام، الهلال السوداني أمام مواجهة مهمة أمام توسكر الكيني عصر اليوم في افتتاح مبارياته في بطولة سيكافا.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، سعر الرئيسي السوق بداونا ولا شفت السوق شيف حدد جنود المليشيا شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتصرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف، مبروك
3: مبروك مبروك
4: مبروك
3: مبروك
4: يا غاية
3: واحتفل
4: مبروك، الله أكبر
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس
4: بالراس بالراسك
3: ناس حمرة الراس بالرسالك.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر عنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تخرجت ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساعد تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يزبه بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس خمسة أنفار ثلاثة أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية بالجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو الـ USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي دول مصر من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، واظن انه اذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عالية جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: راديو دبنجا، راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: أهلا، مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
16: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
15: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
16: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثل في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنباب ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
15: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني ياريت توضح النقطة دي. يعني
16: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
15: كيف يعني؟
16: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
15: نعم تفضل.
16: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
15: كيف يعني؟
16: يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، توجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من الاستهبال لتمرير الفساد عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
15: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
16: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. وأول الأولويات، أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا حسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
15: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
14: في لقاء خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو دبنجة.
17: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه. وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
18: أوقفوها لا للحرب.
19: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
20: كلكم خلي بالكم،
21: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
22: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا، أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فادينا المأوى، فقدنا أي حاجة إحنا ما لاقيناها، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
23: الحمد لله معكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى آدم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسمعنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحرسلت لك يا البرهان، أحنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، أنحنا تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها، المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
24: السلام عليكم أيها الرؤساء. نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزينه والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعطشت وكل الحاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
21: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
20: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني. راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
21: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
1: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا الديوان.
4: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الاستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
5: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرح الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضباط بتاعت ناس.

0: راس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتري كل واحد العدد اللي دار يشتريه، ده بيمثل الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملك عديد اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة بسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط بيمشي معهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، وبعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس لأنه بتجيب المسج وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم. فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي اللي
1: داخل الجمعية التعاونية. أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات

0: القديمة؟
1: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس ديني أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية ذاتية مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني السجل الاجتماعي.
0: يعني لا يمكن، لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
1: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
0: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
1: يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بينظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
0: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
1: لا لا، يا هي النقابة الغرض من إنشاءها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
0: نعم،
1: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
0: كل نعم
1: بيكون عنده غرض ضراوي، قرض زراعي.
0: أستاذ إحنا السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي منطقة مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
1: أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبره تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية، يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأس مالة للمسؤولية المجتمعية، جزء من الرأس مالة للتدريب، جزء من الرأس مالة لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي خلق الشراكة بينها وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
0: ما يا أستاذ، هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك ال، يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
1: ما عندها دعم في الحركه التعاونيه. عشان كده احنا لما اتكلمنا قلنا يا اخي هسه انتم حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من راس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الاصغر، لكن بيمشي للتمويل الاصغر في شكل للافراد، والافراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريعهم وبتبقى المشكله افقار الافراد ديل، وانك انت بتوديه للقانون اذا ما قدر يسدد لك. لا، هم اللي 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونيه، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيه التعاونيه بحيث ان المسؤوليه تكون جماعيه. فحكايه التمويل الاصغر دي ما توجه للافراد، توجه للجمعيات التعاونيه.
0: طيب استاذ، في ظل الحرب الان، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
1: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذاتي، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذاتي؟
0: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليك، يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات، يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده والبهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عمله من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقه للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقه وكده كده؟ نسمع منك.
1: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاع فساد داخل الجمعيات التعاونية، ومفروض على كل المستويات يعني، لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. يعني إحنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب، وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاهه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصيغة غير موجودة.
0: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

لتحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية، وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن يبيت وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بدا، ولا السعر الرئيسي السوق بدا يا شيف، ده السوق شيف هذا الدويد المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتصرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف، مبروك مبروك مبروك مبروك
3: مبروك واحتفل
4: مبروك، الله أكبر.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس
4: بالراس بالراسك
3: ناس حمرة الراس، الله أكبر.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة، وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن، وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي، وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل للآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهب هذا فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر عشان نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور، وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تغيرت ميلا تغيرنا المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يزبه بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية بالجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بلا ثلاثة من الدعم الأمريكي دول مصر من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كله عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها قتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دابنغا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم للراديو دابنغا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحبا بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيجوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS للي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذ ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني اللي داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، بتدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
0: راديو
2: الله
0: دبنجا راديو.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا وحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات للمصارف تتخذ إجراءاتها مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أن الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
4: وبداية ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
5: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأضلاع الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونيه ضد بعض المصارف نسبه لمخالفات مصرفيه وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه للبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات سياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد، وبرضه السلام بتاعت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من إجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة، وبموجب كل ما كانت هناك رقابة لصيقة كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بال

0: أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ من إجراءات وتكفل تنفيذ هذه السياسة، يعني وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق إذا كان في أي اختلاسات برضه ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكده. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وانت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول انه هل التزم بنك السودان في هذه الاجراءات بالمعايير القانونيه والاجرائيه الواجبه، يعني مثلا يوفر حق الدفاع واجراء التحقيقات وتدريج في العقوبات واتاحه الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
0: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكده، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكده، وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنه بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقف البنك المركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولا بد أنه طبعا كبنك مركزي لا بد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشويب نسمع عن أنه مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة اللي فاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده، لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكذا. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون، دي إذا كان طبعا من خطة تصحيح.

0: هي للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل الموظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم للشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني او يلغي وظيفته او يلغي تعيين المدير العام او نائب المدير العام، يعني اذا ثبت انه متورطين في اي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
0: لو صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن تناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم، دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في سعر الصرف ده يكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي، وبتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات يعني. فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أثناء العدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيف قام استنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في اكل او الاناء بتاعت الاكل او اي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد انه يقوم يشيل لنا من الاسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي احنا بناكل او من الحاجة اللي احنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي الباعود. الباعود تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استوعبانكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا يدينا اللي عنده اسهال ما وصلت يدينا كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيلوا نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبست لك في حته، قول في اي حته، حته فيها زحمه بتاع ناس خطيت يدك مثلا في حته القليق اللي الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم هتسبب لك المرض. لا الواحد يكون عارف تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كل يوم. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحاجات زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت، معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تجليها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بطارية يعني هو كان مريض، جاء مستخدم البروز ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم، وجاء مد لزول ثاني نفس البروز، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي الأهم بنقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا، والضروري حتى للجراثيم ما يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل، ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث، أثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمة من السوق ممكن، أثناء النقل ممكن، أثناء الطبيخ برضه ممكن، أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس، هو مثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس، يتلوث واسطة الجراثيم. الزول أكل ممكن وارد يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضه بتنقل لنا كمية من الأمراض، اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا، يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاعت الأمراض المعدية. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السوداني في بريطانيا يختتم أعماله، والأهلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، السعر الرئيسي السوق بداونا يا شيف، بس سوق شيف حدد للدويد المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: للشعب السوداني، كل الشعب السوداني لأهل في كردفان انتصرتوا كثير، استلمتوا نظيف
4: نظيف، مبروك مبروك مبروك
3: مبروك
4: مبروك مبروك.
3: العدو القاعد في حمرة الوز بالراس
4: براسك
3: حمرة الراس
4: والرزاق.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته، نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يخاص بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي actually تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي حاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر احنا نخسر هم يشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ جولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرى في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: فجأة ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 نفر ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يزبه بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي. وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو، يعني لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الامريكي للمصر، من الدعم الصحي الانساني. الدعم الامريكي عندنا منصه اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للأجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الأجور بولاية كسلة. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فأنا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم للراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية السواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلة يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلة عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلة والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع مشان طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح التمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت تعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس، دي فصول متقدمة شديد ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29-30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. من هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء اللي قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعنا من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في اخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة اطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة الفاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل اللي نحن نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس بتاع. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا انهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي او امتداد للفكرة دي والحياة اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت انه يلا نتعلم صح، بالاضافة لاننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان نحنا وبمحل ما نحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلغيم بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي دارين نوصلها إنه إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده حق لكل طفل، ويجي إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عملوا شنو؟ يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فنحن كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدر إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بيهم إنه هو جيل يعني ماشي، إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأقصر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، واللي خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعت التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيجي ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر. فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي احنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات، عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض ل أو بتكتشف إنه في أطفال كتار اتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده. فبيكون في سرية تامة في الموضوع، دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال. وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوق لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات ل 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم هم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت إذا كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة اساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها، يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاتنين. عندنا جلسات بتاعة التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كلها حاجات، او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاعت نقاش بتاعت تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر، وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي. بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع، احنا كيف نستمع ليهم. قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم لكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة، على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك.

تتعلم صح، الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحبا بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر رادي دبنج الليزا، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتي السوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحبا بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي، انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني، انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف، بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو معقد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أنه نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام. ديكم العافية كلكم.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجرة ابتدى المشوار.

0: والقلب الممتلى يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية، وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا جنجبيد وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بدأ، السعر الرئيسي السوق بدأ يا شيف، بس سوق شيف هذا الجنود المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتظرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف، مبروك مبروك مبروك مبروك
3: مبروك واحتفل
4: مبروك.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالراس
4: بالراسك
3: ناس حمرة الوس.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. وقال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن، وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني، وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي، وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل للآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر عنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور، وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تخرجت ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 لغر ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يزبه بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي، وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو، يعني لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي دول المصر بندعم دعم صحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كله عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها قتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
16: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
15: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
17: راديو دبنجا يقدم
18: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
19: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف، وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
20: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية، لكنه اختفى مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة، وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
19: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع ونفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
1: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أنه المسألة دي ممكن علاجها أنه المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
19: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
20: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من ال وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من ال في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل إنه يقدم المحكمة وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحية اجرائية انك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجناية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
19: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
1: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة أو غير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في موائد. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهل والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
19: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرز التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
1: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
19: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندا. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا. راديو دبنجا
2: الديوان. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده، يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
3: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية. كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، ده بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية، بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والالتزام بأسهم، بيقول والله احنا راس مالنا ده دايرين نعمل راس مال مليون، راس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع انه تتعدى الاسهم بتاعتك 5% من اجمالي الاسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة ادارية على الجمعية التعاونية، فبالتالي انت كده حكمت انه الجمعية التعاونية دي لما يتم انشاء ما يكون فيها سيطرة. من ما واحد ممكن يجي يقول لك انا دار اشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص، هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس موقتين بيكملوا اجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملك عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده، دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق، بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بسموه مسجل الجمعيات التعاونية، استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميثودز وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في

0: يجري. لا يجدد له زياده من مرتين من دورتين، ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على انه يكون في دوره. راس المال وارباح راس المال دي عندها منظومه بتشتغل عليها. المنظومه اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بدايه تكوين الجمعيه التعاونيه 50% من راس المال بيقسم، 25% من راس المال بيمشي لحاجه اسمها الاحتياطي، احتياطي راس مالي عشان يزيدوا راس مال الجمعيه. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤوليه المجتمعيه من الارباح بتاعتهم. فلنقول انه التدريب 15% لكل فرد التدريب، ال 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤوليه المجتمعيه، ينشئوا مدرسه، يتبنوا مركز بتاع اطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومه ثانيه بتاع صناعات طبعا للجمعيه التعاونيه من راس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعيه التعاونيه، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها اي قطاع من القطاعات. ليه؟ لانه اساس الجمعيه التعاونيه هو ده القرض الاساسي اللي.
1: استاذ مجاهد، نعم استاذ مجاهد، الان التجربة في السودان زي ما انت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
0: يلا لازم نثبت حاجه، نثبت مبدا عام. اول حاجه، لا يتم انشاء جمعيه تعاونيه على اساس اسمي او اساس مناطقي او اساس ديني او اساس عرقي او اساس جندري الا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المراه. عشان كده هي الوحيده الذوحه انها تنشئ جمعيات تعاونيه نسويه، غير كده بتعتبر انشاء جمعيه تعاونيه زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تمشي على الأساس ده. ليه لا تمشي على الأساس ده؟ لأنها أساساً هي تبني من السجل الاجتماعي.
1: يعني لا يمكن، إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلاً للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
0: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماماً من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء الجمعية العمومية ويمثلوا مجلس إدارته.
1: المشكلة شنو؟ يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية، يعني
0: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بينظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين القانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين القانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
1: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
0: لا لا، يعني هي النقابة الغرض من إنشاءه حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
1: نعم،
0: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنغابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النغابة. لكن النغابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النغابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية.
1: نعم
0: بيكون عنده غرض براوي،
1: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي منطقة مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربه دي يعني قابله للاستيراد؟
0: ايوه وكمان في حاجه اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنه عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونيه بتاعت البلدان. يعني ممكن هسه جمعيه كوز كبره تبقى عضو في الاتحاد الدولي، ليه؟ لانه مستوفيه لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية، يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأس مال للمسؤولية المجتمعية، جزء من الرأس مال للتدريب، جزء من الرأس مال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقى عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي خلق الشراكة بينها وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
1: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منا الحركة التعاونية؟
0: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل، وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
1: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
0: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا التجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذات، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
1: استاذ مجاهد، استاذ مجاهد حقيقه سعدنا بهذا اللقاء الجميل. وسؤالنا الاخير ليه يعني، يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني، وبقيموا الحاجات يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده البهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عمله من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات يعني، عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا كذا؟ نسمع منك.
0: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاع فساد داخل الجمعيات التعاونية، ومفروض على كل المستويات يعني، لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. يعني إحنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاوني، معهد التدريب التعاوني إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون، وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب، وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون، اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده، وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون، حتظل الصغة غير موجودة.
1: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الأحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجد يبيد وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداو ده سيارة الرئيسي السوق بداو جمرة شيف بس سوق شيف هذا الجنود المليشيا شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتظرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف، مبروك
3: مبروك
4: مبروك
3: مبروك
4: يا غاي،
3: واحتفل
4: مبروك، الله أكبر
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالرأس
4: بالرأسك
3: حمرة الوس بالرأسك،
4: الله أكبر.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته، نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر أنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
8: تفاجأت ميلا تقارير المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساهم تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد، لأنه كل ما شمس يسبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس خمسة أنفار ثلاثة أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي. وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي دول مصر من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دابنغا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف غير مؤثر على مصر بالتحليل، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، واظن انه اذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دابنغا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: راديو دبنجا يقدم
14: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
15: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف، وقالت أنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط، او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، وكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
16: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا، لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام مهسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011، وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
15: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
17: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
15: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة اعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
16: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، بيها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
15: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
17: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدعسة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
15: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
17: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات المتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
15: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
14: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبقى.
18: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحبا بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
0: نعم،
1: فربنا يوفقكم.
0: اللهم امين. تشكر، تسلم. طيب بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز ايواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحيه يعني ما مهيئه انها تستقبل عدد كبير من الناس، او ما موجوده اصلا ذاته. فشنو من الأمراض ممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
1: طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانية ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية دمرت المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات، يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. أجاد عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
0: نعم.
1: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
0: غير مسبوقة. أيوة،
1: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم، وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض، بيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
0: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين بتعالج

0: الأداب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي دي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
1: طبعا الملاري عندنا نحن هي 5 أنواع، لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاري الدماغية وبيسبب الأنيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان، يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم، نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون برضو، البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزاد تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
0: الإمكانيات، أيوة،
1: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم بالوقاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضوع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية، في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو، هي دي الووتر بورد ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة.
0: نعم.
1: وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالناء النواقل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس، الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم أمراض وعندهم كرونيك ديسيز، وأغلب الناس ما بيأخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز للسكري والضغط، لأنه غير متوفرة وغير موجودة. برضو دي يعني أثر الحرب على هذه الشريحة اللي هي من السودانيين كبار السن، دي هتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
0: نعم. طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن، يعني معلش أقاطعك، لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الديسنتاريا والكوليرا، الأهالي بيسموا الحاجات دي كلها، أول الحكومة زمان كانت بتلجأ إنها تسميها إسهالات مائية، يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوري حاجات زي ده. دي الناس يتعاملوا معاها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زولت لو تناول أكل ملوث ولا موية ملوثة؟ إذا جاتوا حاجة ممكن يعمل شنو؟
1: والله طبعا في ستويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم

0: أول شيء يعملوا على غل المياه، المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل، يعني الأكل لازم يكون مغطى، فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي ميكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حبوا يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي، بالذات الأمراض المنقولة بواسطة المياه الملوثة دي، إنه يعملوا على غلي المياه، والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لقضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
1: نعم.
0: أنا هسه بتكلم مع أهلنا وأصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي، يعني يلتزموا إنه بالقواعد بتحت الموية واستخدام النواميس إن أمكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفره لأسرته كورسات بتاعت ملاريا خليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
1: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده، ده أنا شايف هنا هسه الناس لما يجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده، بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقة الليمون دي، فهل المسؤول بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
0: طبعا أنت عن طارد البعوض، وطارد البعوض السودانيين بيعرفوه كتير جدا جدا، لأن الزمان أي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو وأولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسه؟ وين؟ يعني
1: البعوض يعني صار ما ينفع، المسيح ما ينفع معه.
0: لا لا لا، ما في إمكانية إنه يشتري، وما في إمكانية ذاته تلقاه في الدكاكين، ما في. يعني الدكاكين هسه خلت من أي حاجة إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد بعوض. والطارد البعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس، اللي هي بتمنع البعوض من انه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكله، يعني
1: مشكله كبيره. طيب بروف، يعني
0: بنقول انه المشكله الكبيره هي الامطار للمويه، المشكله هي الحرب الغايمه دي.
1: نعم مؤكد طبعا. يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شويه، يعني الكوادر الطبيه بترجع، الناس الخدمات الصحيه الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمها من اول جديد، هتدخل معينات طبيه ومعينات،
0: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن.
1: نعم.
0: ولو متأخرين يعني.
1: طيب يعني بحكم خبرتك، بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض، يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
0: والله أنا طبعا ما دار أقول، يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغاية إذا أمكن، لكن أنا أرجع في ظروف هذه، في مثل هذه الظروف صعب، لأنه شخص تنصحه تقول له التغذية الجيدة ولا تنصحه تقول له، لأنه نحن شفنا الظروف العايشين فيها النازحين في أثيوبيا وفي القضارف وفي سنجة، ظروف رديئة جدا جدا. يعني أنا بتكلم معهم يعني حتى إنه أبسط حاجة، يعني هسه الناس بتاكل موية فول، يعني أسرة من 30 واحد بيحكوا لي مبارح، قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في الموية وبرشوها في 10 عيشات وبيأكلوا 30 نفر تلك الوجبة. فيعني حاجة صعبة،
1: الذي حالة صعبة. بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل ذاته، عشان
0: مرض التغام لازم تكون ماكل شوية وماكل كويس وشارب سوائل وكل، يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و و دي يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
1: اللهم امين اللهم امين.
0: ما غير هذه الدعوة الى ربنا سبحانه وتعالى.
1: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعية وبروفيسور بكلية الطب جامعة كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقة والمناعة. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو سووا شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
0: ان شاء الله ان شاء الله. مرحب بكم. ايوه.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد استعادة منطقتي أم قرفة وجريجخ. ياسر العطا القائد العام أمر بالزحف إلى أم دافوق، والقوات ستزحف موجات حتى يتم السيطرة على كل شبر من البلاد. مقتل عدد من القيادات الميدانية للدعم السريع خلال العمليات في شمال كردفان. احتفالات في الأبيض بمناسبة فتح طريق الصادرات إلى أم درمان لأول مرة منذ اندلاع الحرب. القوى المشتركة تعلن الاستيلاء على 54 عربة بحالة جيدة وتدمير 62 عربة أخرى. شبكة أطباء السودان تدين نهب قوات الدعم السريع للمرافق الطبية في منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق بارة وأم سيالة إلى إدارية فوجة بولاية غرب كردفان وتعزيزات بمدخل مدينة الفولة. الباشا طبيق قوات الدعم السريع ألحقت بأعدائها هزائم نكراء في شمال كردفان. قوات درع السودان تعلن عن مقتل عدد من جنودها في محور أم سيالة بشمال كردفان. قوات الدعم السريع تستهدف الأبيض بالمسيرات ومصادر تكشف عن إسقاطها. الرئيس التشادي يستقبل صدام حفتر ويبحث معه سير عمل القوات المشتركة المكلفة بتأمين وضبط الحدود بين البلدين. اللاجئين السودانيين في معسكر أريديمي بشرق تشاد يشتكون من استمرار العطش. منظمات مدنية تكشف عن نزوح عدد كبير من المواطنين من بارة والمناطق المجاورة بسبب المعارك. بوادر صراع قبلي في منطقة وادي بوليس في ولاية كسلة ومطالبات للسلطات بالتدخل العاجل. وزير الصحة يعلن استئناف الخدمات الصحية في البلاد بما فيها دارفور وكردفان بنسبة 75%. إعفاء ولاة ولايتي جنوب وغرب كردفان وتعيين آخرين. استمرار حملة محاربة الظواهر السالبة في نيالة من أجل مكافحة ارتداء الكدمول والإتجار بالمخدرات وحمل السلاح داخل الأسواق والأماكن العامة. تفاقم الأوضاع في مستشفى مدينة ود الحداد بولاية الجزيرة بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. مدير عام شركة كهرباء السودان يعلن عن إصلاح وصيانة 1300 كيلومتر من أبراج النقل التي تعرضت للتخريب والدمار. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، الكثير من السودانيين اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب هذه الحرب. لجنة إزالة السكن العشوائي تعلن تنفيذ إزالة 4640 موقعا مخالفا وتوزيع أكثر من 15,000 إنذار داخل الخرطوم. وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر تحذر من إصابات متوقعة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. وزير الثروة الحيوانية والسمكية، السودان ينتج مئات الآلاف من أطنان الألبان ومشتقاتها سنويا. مذكرة من ولاة الولايات لوزارة المالية بشأن استعجال سداد المتأخرات وتعديل حصة الولايات من الإيرادات الاتحادية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح أكثر من 2500 شخص من قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور خلال 4 أيام. محتجون بوادي حلفة يقلقون محطة المياه الرئيسية رفضا للانقطاع المائي لأكثر من 3 شهور. وأخيرا مستمعينا الكرام، الهلال السوداني يحقق فوزا ثمينا على توسكر الكيني بهدفين دون مقابل ببطولة شرق ووسط أفريقيا سيكافا.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والأهلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن يبيد وطاتكم أصبح جوا
2: سوق بداونا سيارة الرئيسي سوق بداونا يا شيف بس سوق شيف هذا الدولة المليشة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: للشعب السوداني الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان انتظرتوا كثير، استلمتوا نظيف
4: نظيف
3: مبروك
4: مبروك
3: مبروك واحتفل
4: مبروك الله أكبر
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالراس
4: بالراسك
3: حمرة الراس
4: الله أكبر.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن، وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد أقدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهب هذا فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر أنا نخسر هم يشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرة في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تفاجأت ميلا انتقى لنا المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساهم تقريبا 20 نفر ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كلما شمس يسبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو، يعني لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الامريكي للمصر، من الدعم الصحي الانساني من الدعم الامريكي. عندنا منصه اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلة. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. انا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، واظن انه اذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية السواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلة يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلة عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلة والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا.
13: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
14: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرح الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضباط بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار اشتري 500 سهم، لو اشتري 500 سهم بسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص، هم وقعوا ويشتري كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملك عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد، وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بيسموه مسجل الجمعيات التعاونية، استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميثودز وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي احنا عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين، ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مال عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم. فنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمدونية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
13: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
14: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول على شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
13: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
14: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء الجمعية العمومية ويمثلوا مجلس إدارته.
13: المشكلة شنو؟ يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية، يعني
14: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
13: زي كأنك أنت دار تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
14: لا يعني هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
13: نعم،
14: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاون. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها، لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية.
13: نعم
14: يكون عنده غرض براوي،
13: غرض زراعي. إحنا السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي منطقة مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
14: أيوة أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأسمال للمزولية المجتمعية، جزء من الرأسمال للتدريب، جزء من الرأسمال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقى عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأسماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات. وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي خلق الشراكة بينها وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
13: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
14: ما عندها دعم في الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل، وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، أنت 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعية التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
13: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
14: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمؤاخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا ب التجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
13: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليك يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده والبهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملها من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا نسمع منك.
14: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. هنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونيه دي بيقوا رقيبين جمعيه عموميه وعندها رقابه، عندها لجنه بتاعت رقابه وعندها لجنه بتاعت تدريب وعندها الحكومه تصر على انه لازم يقدم خطاب ميزانيه تحضروا الثلاثه اركان الرئيسيه في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونيه، يحضروا خطاب الدوره ده. واي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
13: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
15: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتجاج المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت صبغتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إن هم يتلقوا تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما المفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان نحن نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا له جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في اخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة اطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل للنساء من المناطق، هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما، هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل اللي نحن كنا جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتم في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجه دي او امتداد للفكره دي والحاجات اللي التمسناها في المبادره دي. يعني جات الفكره المبادره بتاعت انه يلا نتعلم صح، بالاضافه لاننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقه عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقه، فقلنا يعني نبدا بمكان احنا وبمحل ما احنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانيه الموجوده. يعني
1: استاذه منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحه الامنه وما علاقتها بالمبادره؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة نتعلم صح. هي يعني نتعلم بطريقة

0: طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم، يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إن هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه إحنا إنه نتعلم، أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
0: طيب، لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو، يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة، أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه، أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بولدا، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدر إنهم هم يتعلموا، يعني هيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما بنقول، زي ما قاعدين نقول يعني، أو في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة، أو إرضاء للمجتمع، أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم. صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم، يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي، إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة، الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده يعني. فشايف إن هو ده الطريق الأقصر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة، يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أو خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
0: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل، عندنا جرعة بتاعت التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة يعني.
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
0: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة

0: والمجتمع في دعم العملية بتاعة تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث، يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بقى ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بقينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه، لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر. فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي احنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، يعني وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني في الطفل ده. هو لازم هم يكونوا عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
0: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين على إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض ليه أو بتكتشف إنه في أطفال كتار اتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني فقدر الإمكان. يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
0: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة. ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
0: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة. وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما ينام هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى أساس إنه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد إنه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
0: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء. يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا، كيف يشاركوا، وكيف يتكلموا في الفصل. يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده احنا كيف نخلي الطالب انه هو يثق في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك حيثق في نفسه، حيقدر انه هو يفصل يجاوب وكده. فدي من اكثر المشكلات يعني المواجهاتنا صراحة. يعني الاطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل اكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بيشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بيركز على جانب بتاع المهارات، في انه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه، ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
0: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها. يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيدو بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
0: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم، ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعة الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب، مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
0: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاعت مساحة بتاعت استماع، احنا كيف نستمع ليهم، كانت تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم ديل، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي دعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية ونحن نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السوداني في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا جنجبيد وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، السعر الرئيسي السوق بداونا يا شيخ، بس سوق شيف حدد جنجويد المليجا شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، كل الشعب السوداني لأهل في كردفان انتصرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف، مبروك مبروك مبروك يا غاي،
3: واحتفل
4: مبروك.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوز
4: بالراس بالراسك
3: ناس حمرة الراس.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة، وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن، وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي، وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يخاص بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي actually تقليل قيمة الهدف عشان تسهل للآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر عنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور، وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تخرجت ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 نفر ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يزبه بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي دول المصر من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كله عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها قتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف غير مؤثر على مصر والتحليق، ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم للراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
3: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذ نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات التي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
2: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
4: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن نكونوا السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأسي كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أناسي بالذات كمدير تعليم، أي ناس شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول القدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص يستعلنكم هنا يكون في مدرسة. يعني ممكن تكون في مدرسة عيال دين طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوري برد عندنا 3 مراكز كويس، وبرا عندنا 4. نحن الثلاثة مراكز زين مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ديل ينتهوا كده يمشي طوال الفصول بتاع القراءة. ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف. ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم. هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها، واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده. اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في برد وما تحرك ما بيلقى.
2: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكرة المشروع وأهدافه ودوره في ضمان استمرارية التعليم الأطفال، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الأجهزة التي تم توزيعها على التلاميذ.
5: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام، لأنه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. زول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوال ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجدته هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفروا لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفروا علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخطها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهلسة قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بيديهم بالكتاب بعد ذاك بيديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو؟ التكسير. الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو؟ مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو؟ رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو؟ يقبلوهم في أي ظرف من الظروف، يقبلوهم عشان يواصلوا شنو؟ تعليمهم.
2: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: راديو دبي
7: الديوان. مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الاستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. استاذ، يعني وقفنا نحن في انه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
8: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرح الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والالتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده، دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب المسج وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مال عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم. فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد، التدريب 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
7: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
8: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس ديني أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي، اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الأدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشأ على الأساس ده. ليه لا تنشأ على الأساس ده؟ لأن أساساً هي تبني النسيج الاجتماعي.
7: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلاً للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
8: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماماً من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
7: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
8: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات، ده خلط بين قانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
7: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
8: لا يعني هي النقابة الغرض من إنشاءه حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم اللي بيقرها قانون العمل.
7: نعم.
8: حقوقنا الاقتصادية يكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنغابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النغابة. لكن النغابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النغابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
7: وكل نعم نعم
8: بيكون عنده غرض ضراوي،
7: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة للمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
8: أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبره تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية، يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مالها للمزولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده الخلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلق الشراكة بينها وبين جمعية تعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
7: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
8: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل، وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدريك 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
7: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا يعني

0: المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
1: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذات. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
0: استاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليك يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسة بتاعت الحركة التعاونية دي ارتبطت بنوع من الأونطجية كده والبهلوانية، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملها من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن وأكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقة المثلى لإعادة الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكده كده؟ نسمع منك.
1: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد داخل الجمعيات التعاونية، ومفروض على كل المستويات يعني، لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. إحنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
0: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: هذه هي الحرب، فالذين شجعوها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوف الشبشب هذا، ده سلوك الدعم السريع. شوف الشبشب كيف، وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجا أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف.
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشغة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبدالله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبدالله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشاد. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقى على مركز الذهب. أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندوة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموع أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نوغوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: كلكم خلي بالكم،
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
11: الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فادين المأوى، فقدنا أي حاجة إحنا ما لقيناها، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة أن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
12: الحمد لله معاكم الوقت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسمنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحرسلت لك يا البرهان، أنت أهلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
13: السلام عليكم أيها الرؤساء. نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزينه والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعطشت وكل الحاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
14: راديو دبنجا راديو
15: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
16: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
17: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
16: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
17: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا، البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه أنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة عالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
16: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية، يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
17: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
16: كيف يعني؟
17: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
16: نعم تفضل.
17: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجة وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. في مثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
16: كيف يعني؟
17: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
16: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
17: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
16: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق، حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
15: راديو في لقاء خاص. على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
10: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح الماي. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي راديو دبنج الأعزاء، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زور انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف، بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما هنا. وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عاوز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله، أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا، وإن شاء الله لقدام ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتلى يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يرجعوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: والالتهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. نعم. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه، المواد الجيريه بتكون قريبه في السن، فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو فأنت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب السوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، كان حياته نظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه وبرا. هو بيتمنى الناس اللي بتدخن تستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبه ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبه كيف وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. دخل إليكم ورشب رواحي بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبدالله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبدالله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إقلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشاد. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقى على مركز الذهب، لأنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة، وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلفة الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وقال الناشط السموع أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: أكثر من 40 كيانا تشكل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفاء.
3: لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته.
9: الدكتورة أماني الطويل تنفي الأقوال المنسوبة لها بخصوص ترس الشمال.
10: أحيانا اللي شايفين ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية.
9: اللجنة العليا للعودة الطوعية من يوغندا تسير رحلة أخرى اليوم إلى مطار الخرطوم.
8: ده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد.
9: عواصف ورياح تضرب المناطق جنوب سواكن ومحلية طوكر.
11: مواطن يفقد بيته، يفقد الضلع اللي بيقعد تحته، معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية.
9: ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجة، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني دكتور أحمد عبدالله خضر أحمد شفاء، الذي صدر بحقه حكما بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. التفاصيل في حديث السيد بركات بشير نجار متحدث اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم أحمد شفاء.
3: بخصوص سؤالك عن إعلان تكوين اللجنة الوطنية، اليوم بحمد الله وتوفيقه تداعت قوى وأجسام وكيانات وطنية سياسية وحقوقية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها 40 كيان إلى الآن لدعم ومناصرة الحملة القومية التي كان قد أطلقها من قبل مجموعة من الأجسام والكيانات، وإن كانت أغلبها نوبية إلا أن الحملة ظلت قومية مفتوحة ومفتوحة للجميع، وهو ما كان سببا في حشد هذا العدد الكبير من الأجسام. وبعد مداولات وحوارات تم اليوم نشر بيان تأسيس اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم الدكتور أحمد شفاء كما ذكرت، بمشاركة أكثر من 41 كيان، كلها كيانات تؤمن تماما بأن لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته، حتى ينعم الجميع بمؤسسات عدلية مهنية تحقق العدالة للجميع غض النظر عن مواقفهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية في السودان أو مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحمد لله صدر اليوم البيان بيان التأسيس مؤكدا حرص الجميع أو مؤكدا على الأقل حرص جميع الكيانات الموقعة على البيان في المضي قدما في هذا الطريق حتى يتم تحرير المؤسسات العدلية ومن ثم بإذن الله تحرير الوطن. اللجنة بتعمل بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية الموقعة على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية. أما بالنسبة للأجسام التي وقعت على بيان التأسيس هي جميع أجسام مدنية تناضل بالكلمة والحجة والدفع بالحقيقة كاملة أيا كان موقعها ومخبأها باتباع الوسائل السلمية وحيد المنظمات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالدافع عن حق التعبير وحق الإنسان في أن يتمتع بحقوقه القانونية، وده طبعا انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة حكم القانون وإيمانا بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر اللي هو أحمد شفا تجاوزت الآن حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين وقبل ذلك تمس حماية الحريات العامة. توافق الأجسام الموقعة على البيان على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا، وكل ما يتعلق بذلك من سيادة حكم القانون ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة وليس أحمد شفا فقط. واللجنة أكدت في بيان حقيقي بأنها بتتبع الوسائل السلمية والقانونية وهي أصلا تستند إلى مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وتؤمن بأن استغلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركنا أساسيا لدولة القانون، وبتدعو كذلك لتحييد الصراعات السياسية ومنع استغلالها أو توظيف من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، وده الوحيد اللي بيضمن لنا تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. اللجنة وكذلك في بيانها بالمناسبة دعت جميع القوى السياسية الما وقعت لجان المقاومة الأجسام المهنية والنقابية منظمات المجتمع المدني المحامين الصحفيين المثقفين الكتاب الفنانين الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج ليس دعما لدي قضية الدكتور أحمد شفا فقط، وإنما هو رمز أو قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها الأضابير وزارة العدل في السودان، وتؤكد على استغلال المؤسسات العدلية بشكل واضح وفاضح من قبل الجبهة الإسلامية وميليشياتها في السودان منذ تاريخ انقلابهم المشهوم. الحملة أعلنت عن نفسها اليوم ولديها برنامج طموح داخل وخارج السودان ستسعى لتنفيذه خلال الفترة القادمة حتى تصبح قضية تحرير العدالة القضية الأولى في السودان نحو تحرير قدنا نحو تحرير الوطن بإذن الله قريبا عاجلا. شكرا لكم مرة أخرى ولكم التحية والتقدير.
9: نفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نفت التصريحات المتداولة المنسوبة لها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة باحتجاجات تراس الشمال ودعوتها إلى التوصل إلى حل عاجل لاحتواء تداعياتها وتأثيرها على البلدين. المزيد في الحديث الذي أدلت به لراديو دبنجا.
10: أنا يعني طبعا بنفي ما هو منسوب إلي في الجروبات السودانية جملة وتفصيلا، وبقول فيما يتعلق بترس الشمال يعني حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر بالإطلاق يعني، مصر عندها بديل غربا وشمالا, ويعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بديل ليها من تشاد, بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فأنا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري او مش المصنع المصري يعني. يعني وانا اعتقد ان ترس الشمال حسب الشهادات اللي سمعتها من بعض الاصدقاء اللي عايشين في الخرطوم دلوقتي, الخرطوم بس الشهادات سمعتها فيها الاسعار غليت شوية لبعض السلع. في النهاية يعني كل شعب أضرب ظروفه ومصالحه, وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانش تصرفوا كده وما كانش ده بقى الأداء. لكن الحقيقة أنا اللي شايفاه أن ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية في علاقات صراعية بينها وبين القاهرة, لكن ليس فعل السوداني خالص. وإذا كانت الآية السودانية فالمخطط أجنبي.
9: أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسير الرحلة 12 للعودة إلى السودان, لتكون أول رحلة ضمن البرنامج تهبط في مطار الخرطوم الدولي منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. المزيد في حديث السيد أيمن سليمان أحمد قنصل السودان بكامبالا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله اليوم دشنا الرحلة 12 من مشروع العودة الطوعية للسودانيين العائدين من جمهورية يوغندا لجمهورية السودان, وكانت هذه الرحلة ضمن الرحلات الممولة من جهاز المخابرات العامة, وده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد. وفي هذا الصدد بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة جهاز المخابرات العامة ولمؤسسة الجهاز على دورهم الكبير في الإسهام في هذا المشروع الوطني العظيم. رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى لمطار من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي, وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم, وفي تقدير ندى يعني بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها, والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير. وافتتاح مطار الخرطوم وتسير الرحلات من الإقليم ومن خارج الإقليم إلى مطار الخرطوم أيضا مؤشر إيجابي على أن البلاد بفضل هذه الجهود وتضحيات أبطال معركة الكرامة البلد إن شاء الله يعني في عافية وتعافي بصورة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن تكون سلسلة العودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى متواصلة, ونطمح في أن الجهات الأخرى أو أجهزة الدولة الأخرى أن تساهم معنا في عملية أو مشروع العودة الطوعية الكبير للسودانيين من يوغندا إلى السودان, ونتعشم إن شاء الله في أيضا القطاع الخاص بأن يكون له دور أيضا في هذا الجانب المهم جدا جدا. نحن في مشروع العودة الطوعية في سفارة جمهورية السودان نجدد التزامنا ونجدد تأكيدنا والتزامنا في العمل معا جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للعودة الطوعية في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
9: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 23, والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد, فيما بلغت شدة الفقر 53.3, وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.441. أرقام كثيرة بالطبع, التفاصيل في حديث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء دكتور علي محمد عباس لراديو دبنجة.
13: مسح الفقر متعدد الأبعاد 2023 في السودان هو مسح وطني نفذه جهاز المركز للإحصاء بالشراكة مع كل شركاء النظام الإحصائي الوطني في السودان من الوزارات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني والمالي، وأيضا قدمت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية الدعم الفني وتنمية القدرات خلال مراحل تنفيذ المسح. كما ساهمت وزارة المالية بالدعم المالي لتنفيذ المسح. هذا المسح هو الأول في السودان على مستوى كافة الولايات، ويوفر بيانات ومؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، وأيضا على مستوى الحضر والريف والرحل والنازحين واللاجئين، إضافة لمؤشرات للفقر وفق الخصائص الاجتماعية والديمغرافية لرب الأسرة وحالة الإعارة. أبرز النتائج الذي أظهرها تقرير المسح أن نسبة انتشار الفقر في السودان حوالي 82.8% من السكان، وشدة الفقر 53.3%، ومؤشر الفقر بلغ 0.441. تفاوتت نسبة انتشار الفقر حسب المجموعات السكانية، حيث بلغت للريف 99.9% كأعلى نسبة فقر، يليها اللاجئين بنسبة 99.6%، ثم النازحين، وأدنى نسبة في الحضر بلغت 69.4%. أيضا أوضحت نتائج المسح تفاوتا بين الولايات، ونجد ولايتي الخرطوم والشمالية الأدنى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 0.227 لولاية الخرطوم، 0.248 لولاية الشمالية، بينما بلغ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.605 لولاية الشرق دارفور، 0.607 لولاية وسط دارفور، كأعلى ولايتين. يسعى الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إلى تنفيذ الجولة الثانية من مسح الفقر متعدد الأبعاد لعكس الوضع لفترة ما بعد الحرب، حيث أن هذا المسح الذي أعلنت نتائجه يرجع للعام 2023. نتطلع في جهاز المركز للإحصاء أن تكون نتائج هذا المسح مرجعا في وضع السياسات والاستراتيجيات لتكون أكثر شمولا وعدالة، تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتساهم في التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السودان. شكرا جزيلا.
9: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مناطق جنوب مدينة سواكن ومحلية طوكر بولاية البحر الأحمر مساء أمس، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. المزيد في رسالة الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: تسببت عواصف والأهوية والأمطار بالأمس في مناطق أشد وإيرم جنوب سواكن بأضرار بالغة في المنازل والمحلات التجارية، حيث انهارت أجزاء كبيرة جدا من منازل المواطنين في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن دون أي خسائر في الأرواح. كذلك أيضا منطقة أشد اللي تتبع لمحلية طوكر تضررت ضرر بالغ في المباني وسقوط بعض أعمدة الكهرباء والمحلات التجارية ودمار مسجد أشد العتيق، أيضا دون خسائر. والمواطنين الآن يناشدون جمعية الهلال الأحمر والمنظمات وسلطات ولاية البحر الأحمر بالتداخل لإنغاز ما يمكن إنغازه. معروف أن المناطق دي سنويا تتعرض لهذه الكوارث الطبيعية، والآن دي البدايات بالنسبة لموسم الأمطار. نأمل أن تتدخل الجهات الرسمية أن يعلنوا هذه المناطق مناطق كوارث حتى يتم التعامل مع أي طارئ ممكن يحصل حتى نقلل من الخسائر. نحمد الله أنه ما في أي خسائر في الأرواح. المنازل الآن محتاجة لمسألة بتاعة إيجاد خيم لحين بناء ما تم دماره. برضو في مؤسسات تعليمية ضررت من الأهوية والعاصفة حقت الأمس كانت مصحوبة بأمطار، يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار ومعاملة المواطنين وفق الأضرار الموجودة بحيث يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم. مواطن يفقد بيته يفقد الظل اللي بيقعد تحته معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية وإعانة في الاحتياجات الضرورية لأنه حيفقد الحاجات دي كلها. ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها والمناطق دي معروفة على الشريط الساحلي حتى منطقة قرورة معروفة بمحلطي توكر وعقيق وجزء من سواكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
9: قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة عنتر حسن عبدون إن القضية المتعلقة بالطعن الإداري بشأن ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال متعثرة منذ نحو 9 أشهر متهما سلطات الولاية ومستفيدين من قطع الأراضي بمواصلة أعمال الحفر والتشييد داخل الميدان محل النزاع رغم استمرار إجراءات التقاضي. والمزيد في حديثه لراديو دبنجة.
14: نحن مواطنين حلف الجديدة وسبق أن تحدثنا في ميدان الاحتفالات مربع 5 الذي كان مساحته 33,300 متر توقّل منه الولاية وسماسرة حلف الجديدة في 20,000 متر مربع ونحن لينا في ما يقارب 8 شهور أو 9 شهور في الطعن الإداري كان متعطل كل مرة بأسبوع المستشار غاب بعد هنا أحلنا البلاغ لكسلة إنه يغيرونا مولانا الحسين البشر فبعد الإحالة تم الاستجابة والموافقة وجاءنا مولانا من من من من كسلة ليحضر الجلسات في حلف الجديدة ولينا هسه شهر أو ما يقارب الشهر وشوية مولانا اللي بيجينا من كسلة بتاع الطول الإدارية عيان والحاجة المؤسفة الفترة الغاب فيه مولانا الناس دي بنوا الحفر بدون حتى إذن بتاع إذن البنى والمحكمة موقف الميدان حاجز على الميدان والنازل يتوغلوا تاني أكثر من هنا بيدلوا حفر وبدوا التشييد لفرض أمر واقع آخر فاليوم كانت جلسة 26 ولم يحضر المستشار المحلية الممثل وزارة البنى التحتية ولا المستفيدين اللي هو 53 شخص وبعد المرافعة مولانا حامد بعد المرافعة حدد الجلسة ليوم 3/8 ونحن بنقول لهم معا ضد الفساد والمفسدين واسترداد الحقوق وشكرا دبنجة.
9: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع الإنسانية والاستعدادات لاستقبال فصل الخريف في المعسكرات. اليوم معسكر كلمة والشيخ إبراهيم أحمد عبد الله رئيس سنتر 3.
15: في المقدمة تحياتي وشكري لإخوة في إذا الدبنجة بجد يا إخوة في إذا الدبنجة بجد لي رسالة لابد إنه يتوصل إنه ممكن يتوصل لكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني على رأس يعني الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني. بجد الآن الخريف وشل نزول وبجد الآن ربنا ما إساوى إنه اليدين بل إنما الآن لنا يعني أجزة وكبيرة ودؤفة مالهم أي حاجة إنه سنشتروا المشمعات لتغطية منازلهم لمجال في قوسة الأمطار. ده من الجانب. الجانب الثاني لذلك برضو مريت إنه كان في عيادة اليوم عيادة IMC لذلك إنه كذلك إنه أطفال المصابين بسوء تغذية متوسطة 1049 لذلك برضو في قسم بتاع OTB بسكويت الأحمر 497 نطالب يا منظمات العاملة في مجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير البسكويت وكل مثلا الأقسام بتاعة الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما مريت لذلك برضو لقيت إنه في العيادة في مكتب بتاع فوصات برضو لقيت إنه في حالات بتاعة الملاريا وفي بعض الحالة إنه لحتى وصل في درجة إنه يتوصلوا إنه بايل وكده ولابد إنه خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعة الملاريا بأنواعها بجد. مرة ثانية لذلك برضو نطالب إنه توفير مثلا الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في مجال الغذاء. الآن إنه إذا كان اليوم في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وما في غذاء ما أنا الياس شنو فعليه إنه لابد إنه ممكن إنه يزاد الأمراض وكده فقط إنه نطالب لابد خدمات إنسانية بكل الأقسام وبالتالي إنه بجد في داخل المعسكر إنه المجاري بتاعت المياه قافلة عليه إنه لابد إنه برضو يكون في مطابة إنه في منظمة شغالة بمجال الساعة البيئة إنه أصلا يفتوى الشواري بتاعت موية أصلا إنه موية ما يكون مركنة ويولد لنا الأمراض بطريقة بتاعت البعوض وإلى آخرها وبالتالي إنه كده برضو إنه منظمة شغالة بمجال الإنسان بمجال بتاعت المياه خليه يعملوا لنا يوفروا لنا مثلا كولور في الأبيار والمضخات لذلك أصلا ما يكون فيه يعني ضرر كثير بذلك. جانب الثاني إنه الآن سنة قبل الفات سنة الفات ده كان فيه كولوريا ما جرى كله إنه علمته كمنظمات شغالة في مجال الإنساني. اليوم إنه لا قدر الله ما معروف لابد بكون فيه متابعة وتجهيز

0: الطوارئ انه اصلا لابد انه اذا كان في اي حاله حصل انه لابد اصلا يكون في يعني تيم متحرك، لابد انه اصلا يتابع اصلا ما يتوسع، لابد انه اصلا يتحكم قبل انفجار مثلا المرض وكده.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة، إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
5: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
4: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
5: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثل في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركيا تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3

0: نصف مليون شهريا إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه أنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء. كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
1: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي.
0: يعني في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
1: كيف يعني؟
0: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
1: نعم تفضل.
0: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك مثل هذه الظروف. وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهناك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة. التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال, نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا, لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات, وحاليا العجز في ما قبل الحرب, قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات. هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه, الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%, وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما, ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق, وأنت لازم تتحدث للمستمعين الذي عبر برنامج لقاء خاص, عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد, يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة, 1 2 3, تورينا الحل شنو, لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة, طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة, لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا, توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه, وبخطة واضحة وصريحة, وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودات, وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات, إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد, هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات, وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود, يحتاج صيانة, لكنهم لا يريدون, وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا, السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا, لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين, ملزم لأثيوبيا أيضا, صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة, نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون, لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجر الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص, هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا, نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام, نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح, بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات إذا تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتحديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشاد. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد أبو مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الإدعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعات بتاعة الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لهم موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش خصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الإدعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديده، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده اكثر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائره الابتدائيه الرابعه في المحكمه الجنائيه الدوليه. بخصوص سؤالك عن التهم الاصليه الموجهه لعبد الله بنده، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطه زي ما قلت قبل شويه في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثه الاتحاد الافريقي في منطقه حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجه للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقه بجرائم الحرب، باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام، واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بنده ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاه بتاعت المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا ان هذا القرار سبقته جلسه في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسه تقدم ممثلي المدعي العام باسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم، وده اللي بيقولوه انه بالنسبه لهم الان في قضيه عبد الله بنده انه ظهرت لهم مثل هذه الادله. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا انه بموجب الماده 60 والماده 64 من النظام الاساسي لقانون روما انه النظام الاساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بنده ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا إنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندر واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندر وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
0: راديو دابنغا يقدم الحان من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي على التاريخ.
4: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات الشتم، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيدو السيرة، الحدايين، البشعني.

0: أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع ألحان من دارفور من هنا من أرض دارفور لكل الناس لأهل المدن والأرياف
1: ألحان من دارفور
2: راديو دبنجا.
3: مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يعني نتناول فيه قضايا الفنون والثقافة في دارفور. وأهل دارفور معروفين ومشهورين بحبهم للغنى، والمجتمعات دائما وأبدا اللي يعني مستقرة والمجتمعات اللي بتمارس الزراعة هي مجتمعات بالضرورة يعني تحب الفنون والثقافة والأداب. وصحيح في حتى المجتمعات الراحلة أيضا طبعا تحب الثقافة والفنون، لأنه ما في ناس ما في زول أو ما في إنسان في هذه الدنيا ما عنده فنون وما عنده ثقافة ولا يمارس هذه الظاهرة، ظاهرة تعاطي الفنون. الحادثة المشهورة يعني السلطان على دينار أو الفاجر يعني احتلوها الإنجليز والمصريين احتلوها سنة 16 بغزو كان يعني بجيش كبير جدا بقيادة هيدلستون باشا. وهيدلستون ده ناس دارفور بيسموه مرفعين بحجل، مرفعين بحجل هو ده كان قائد الجيش البريطاني اللي احتل الفاجر في سنة 16، ومعاه عبد الموجود. عبد الموجود ده هو كان قائد العمليات. أو احتلال الفاجر بدأت بمعركة السيلة، ومعركة السيلة معركة مشهورة في التاريخ في سنة 16 في شهر 5 في الرشاش. وسيلة دي غابة موجودة شمال الفاجر وفيها وادي كبير جدا، والوادي ده يعني بيجي بالصب برضو وبتلاقى مع وادي سويلينغ في الفاجر، هم الاثنين بدخلوا الفاجر. في هذا المكان في هذه الغابة في منطقة سيلة دارت معركة كبيرة جدا ومعركة عظيمة جدا جدا بين جيوش السلطان علي دينار وبين الجيش الغازي، الجيش الغاصب. وفي هذه المعركة يعني استشهد فيها حوالي 4000 زول، 4000 شخص من سكان دارفور ومن جيش دارفور من جيش السلطان علي دينار استشهد في معركة سيلة. قائد هذه المعركة هو القائد رمضان برا، ورمضان برا هو القائد العام لجيوش السلطان علي دينار. ورمضان برا من أهلنا الشايقية يا جماعة، عشان الناس ما يتكلموا ما يقولوا ناس دارفور ناس عنصريين وناس دارفور كده وكده، والكلام الهسي قاعدين بيزيعوا في المحطات وبيتكلموا فيه في التلفزيونات والرأي الماشي أنه ناس دارفور يعني ضد الجلابة وكده، كلام ده ما صحي. رمضان برا معروف أنه هو من أهلنا الشايقية، وزول استشهد مات شهيد في دارفور في أرض دارفور. يعني نحن عشان ما نمشي بعيد حقيقة التقينا واتصلنا بأخونا الباحث المعروف إبراهيم بكر سعد، وكلمنا عن رمضان برا، كلمنا عن سالم أبو حواء. وسالم أبو حواء من أهلنا الزغاوة، وهو قائد مشهور ومعروف، وهو يعني رجل بأس ورجل حرب. أهلا بك أخونا إبراهيم بكر الباحث المعروف.
4: فهو رمضان برا حقيقة من أبن أبوه أيضا من الشايقية، أبناء الشايقية من النيل، وأمه من دارفور. يقال أنه من الميرم من الفور، ويقال أنه أيضا من الكروبات، هن الجلاب الكروبات، ولكن هو قائد.

0: هو قائد وكان القائد الأول لجيش السلطان علي دينار، وهذا ما يؤكد قومية حكومة علي دينار وشعار الدولة الواحدة دولة السودان موحدة في شكل دارفور. أيضا معه سليمان ود علي بين القائد الثاني، وكانت هذه هي
1: الواحدة من المغنيات والحكامات الموجودات في قصر السلطان علي دينار اسمها صافيات، وصافيات دي حكامة وغناية كبيرة جدا جدا. وقبل ما نمشي قدام برضو نخلي أخونا إبراهيم بكر سعد يكلمنا عن صافيات دي ذات شنو، الباحث المعروف أخونا إبراهيم يكلمنا عن صافيات وبنات مطر.
0: السلطان علي دينار عندما قدم من المهدية لم يأتي لوحده، بل أتى ومعه كل قادة أبناء دارفور القيادات اللي كانوا في المهدية، وأيضا معه قيادات كانوا معه في المهدية من أبناء النيل وكذلك بنيات من بنات النيل. فكانت سريرة وصافيات من تلك المغنيات اللائي أتينا من النيل أو أتينا من معه من أم درمان، وكذلك استصحب سريرة وصافيات بنات مطر، وديل كان مهمة الإيقاع. هم كانوا بدقوا الدينارية، وسميت الدينارية لأنها كان الإيقاع للبلاد السلطاني.

عموما صافيات طلعا هي ومعها صحباتها مشن يعني جنب الغابة بتاعت سيليدي وكده. وصافيات هي ومعها صحباتها ديل شافوا الجيش الغازي ده وشافوا عدد كبير جدا من الناس وعندهم عربات وراكبين وعندهم بيارك وشايلين أسلحة وحاجات زي دي. فالحكاية كانت صعبة جدا جدا. المسافة ذاتها كانت قريبة، المسافة كانت قريبة جدا من الفجر، وسيلي طبعا بتبع 16 كيلو من الفجر. فصافيات جات راجع طوالي ومعاها البنات بنات مطر وصاحباتها. فطوالي الصباح يعني مشت دخلت للسلطان في القصر، والسلطان عادة كان في ديوان القهوة، السلطان عنده ديوان بيسموه ديوان القهوة، يعني بقعد فيه بعد صلاة الضحى، بعد ما يصلي صلاة الضحى بيطلع برا بيشرب القهوة في الديوان هناك، وبجوه الوزراء وبجوه الناس المسؤولين من السلطنة وبيوروا الأحوال ماشية كيف والأمور ماشية كيف. فصافيات قالت يعني مشت هناك ووقفت في الباب جنب الباب كده، قالت أصبحت يا سيدي جيتك معاني كلام، أصبحت يا سيدي جيتك معاني كلام أمس.

جايين من ريح قبل سيلة أمس جايين من ريح قبل سيلة شفنا ناس لا مين لا برتي لا ملة ده كلام صافيات أمس جايين من ريح قبل سيلة شفنا ناس لا مين لا برتي لا ملة قالت أن إحنا شفنا ناس يعني امبارح ده معنى الكلام يعني امبارح أن إحنا شفنا ناس كتار جدا في المنطقة بتاعت سيلة دي وقالت من ريح وسيلة طبعا ريح بالريح للفجر والريح يعني الشمال قالت شنو شفنا ناس لامين يعني شفنا مجموعة من الناس لامين والناس ديل وهي لما انقربت لهم قالت يعني وصفت الناس قالت لا برتي لا ملي يعني ما بيشبهوا أهلنا البرتي ومعروف إنه أهلنا البرتي موجودين في المنطقة يعني المنطقة القريبة من سيلة ومناطق جوجو جوجو ومراحيك ولحد مشارف مليط يعني أهلنا البرتي موجودين في المناطق دي صحيح معهم قبائل تانية وكده لكن هم يعني كتار وكده فقالت لا برتي لا ملي الناس ديل في اتجاه سيلة صارت زول لو من يشوف ناس جايين من اتجاه سيلة ده بيفتخر إنه ديل برتي يعني وكده وكمان ما ملي ملي يعني فلاتة ملي وأهلنا الفلاتة في السودان يعني معروفين الفلاتة من أكبر القبائل الموجودة في أفريقيا وموجودين في معظم الدول الأفريقية لكن بعض منهم جو من مالي يعني أصول من مالي عشان كده ناس دارفور ما بيقولوا مالي بيقولوا ملي فلاتة ملي فهي قالت لا برتي لا ملي والفلاتة الملي هي قالت الكلام ده ليه لأنه الناس ديل لونهم بيوت ومعروف انه اهلنا الفلاته لونهم احمر ولونهم بيوت يعني وكده عشان كده قالت لا لا لا لا برتي لا ملي قالت لا برتي لا ملي قالت سيدي نصارى الطرق وسواس مع الخناس راكبين اوتومبيلات اظن بدور دواس يعني الناس ديل يعني واضح انه الناس ديل هم نصارى وناس ديل هم الطرق وهم ديل زي ما بيقولوا يعني زي الشواطين الوسواس الخناس قال أظن بدور دواس وفي ظنها وفي فكرتها أنه الناس ديل فعلا قاصدين شر كده وقالت سالم أبو حواء مع رمضان تعالوا جوا سالم أبو حواء مع رمضان تعالوا جوا ديل هم فرسان الليل ديل هم فرسان الويل الما بعرف النوم ويعني نادت سالم أبو حواء يعني هي بتقول وين سالم أبو حواء وين رمضان برا لأنه رمضان كان في مهمة خارج الفاجر وسالم برضو كان في مهمة خارج الفاجر وديل هم الفرسان المعروفين وعموما دارت هذه المعركة معركة سيلي اللي استمرت يعني 40 دقيقة تقريبا فقد فيها استشهد فيها من دارفور 4000 على راسهم رمضان برا وأحمد سليمان ومجموعة من الفرسان يعني الجيش حتى القائد العام استشهد في المعركة دي ومعركة سيلة طبعا معركة مشهورة والتاريخ في السودان الناس ما كتبوا عنها لأنه الناس اللي بكتبوا التاريخ برضو بيجوا بكتبوا يعني الحاجة دارينها وشغلهم كله شك هاي بكتبوا الحاجة اللي هم دارينها وكده وبكتبوا التاريخ اللي بعجبهم لكن دي الحقائق الآن الناس بتكلم عنها ودي الحقائق المعروفة لكل الناس وعموما واحدة من السودانيات الشاعرات هي اللي مثلت هذا الموقف موقف صافيات والطريقة اللي حكت بها ونحن كده نسمع صافيات غنت قالت شنو في هذه الأغنية الجميلة

ونحن يعني في ختام الحلقة دي إن شاء الله نحن موعدين في الحلقات القادمة نتناول سيرة الفن والغنى في دارفور بمختلف حقبه، ونتعرف على مجموعة من الأغنيات والألحان المرتبطة ببعض المجموعات السكانية الموجودة في دارفور، وإن شاء الله يعني ندي كل الناس حقهم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارا جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو دبنجا أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إذا تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. نخلي لكم مرشب رواحي بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفاء الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبدالله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال. ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه. ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة المياه أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. يبقوا على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كامبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد قبل مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كامبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلفة الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجد وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
2: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرح الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، يقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشتري 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص، هم وقعوا ويشتري كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديم، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده، دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية دي. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بيسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميثودز وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي احنا عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
1: أستاذ
2: داخل الجمعية التعاونية
1: أستاذ مجاهد، نعم نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
2: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس ديني أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الأدوة حق أنها تنشي جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشأ على الأساس ده. ليه لا تنشأ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
1: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
2: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
1: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
2: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
1: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
2: لا لا، يعني هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
1: نعم،
2: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاون. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة لها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
1: وكل نعم نعم
2: بيكون عنده غرض براو، غرض
1: زراعي. احنا السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
2: ايوه. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بخطه وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسس جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مالها للمزاولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده راس ماله حاجه ضخمه جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدا رقم سبعه من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده اللي خلقته جمعيه البان الجزيره سنه 55 اللي هي خلقت الشراكه بينها وبين نعم. جمعيه تعاونيه قاعده في ايرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
1: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
2: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا وقلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعية التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه
1: للجمعيات التعاونية. طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
2: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمؤاخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذاتي. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذاتي؟
1: استاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده البهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملها من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا نسمع منك.
2: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. احنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاون، معهد التدريب التعاون اللي تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب، وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
1: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد استعادة منطقتي أم قرفة وجريجخ. يصل العطاء القائد العام عمر بالزحف إلى أم دافوق، والقوات ستزحف موجات حتى يتم السيطرة على كل شبر من البلاد. مقتل عدد من القيادات الميدانية للدعم السريع خلال العمليات في شمال كردفان. احتفالات في الأبيض بمناسبة فتح طريق الصادرات إلى أم درمان لأول مرة منذ اندلاع الحرب. القوى المشتركة تعلن الاستيلاء على 54 عربة بحالة جيدة وتدمير 62 عربة أخرى. شبكة أطباء السودان تدين نهب قوات الدعم السريع للمرافق الطبية في منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق بارة وأم سيالة إلى إدارية فوجة بولاية غرب كردفان، والتعزيزات بمدخل مدينة الفولة. الباشا طبيق قوات الدعم السريع ألحقت بأعدائها هزائم نكراء في شمال كردفان. قوات درع السودان تعلن عن مقتل عدد من جنودها في محور أم سيالة بشمال كردفان. قوات الدعم السريع تستهدف الأبيض بالمسيرات، ومصادر تكشف عن إسقاطها. الرئيس التشادي يستقبل صدام حفتر ويبحث معه سير عمل القوات المشتركة المكلفة بتأمين وضبط الحدود بين البلدين. اللاجئين السودانيين في معسكر أريدمه بشرق تشاد يشتكون من استمرار العطش. منظمات مدنية تكشف عن نزوح عدد كبير من المواطنين من بارا والمناطق المجاورة بسبب المعارك. بوادر صراع قبلي في منطقة وادي بوليس في ولاية كسلة، ومطالبات للسلطات بالتدخل العاجل. وزير الصحة يعلن استئناف الخدمات الصحية في البلاد بما فيها دارفور وكردفان بنسبة 75%. إعفاء ولاة ولايتي جنوب وغرب كردفان وتعيين آخرين. استمرار حملة محاربة الظواهر السالبة في نيالة من أجل مكافحة ارتداء الكدمول والإتجار بالمخدرات وحمل السلاح داخل الأسواق والأماكن العامة. تفاقم الأوضاع في مستشفى مدينة ود الحداد بولاية الجزيرة بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. مدير عام شركة كهرباء السودان يعلن عن إصلاح وصيانة 1300 كيلومتر من أبراج النقل التي تعرضت للتخريب والدمار. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، الكثير من السودانيين اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب هذه الحرب. لجنة إزالة السكن العشوائي تعلن تنفيذ إزالة 4640 موقعا مخالفا وتوزيع أكثر من 15,000 إنذار داخل الخرطوم. وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر تحذر من إصابات متوقعة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني ينتج مئات الآلاف من أطنان الألبان ومشتقاتها سنويا. مذكرة من ولاة الولايات لوزارة المالية بشأن استعجال سداد المتأخرات وتعديل حصة الولايات من الإيرادات الاتحادية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح أكثر من 2500 شخص من قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور خلال 4 أيام. محتجون بوادي حلفة يقلقون محطة المياه الرئيسية رفضا للانقطاع المائي لأكثر من 3 شهور. وأخيرا مستمعينا الكرام، الهلال السوداني يحقق فوزا ثمينا على توسكر الكيني بهدفين دون مقابل ببطولة شرق ووسط أفريقيا سيكافا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة؟ فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.

0: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية.

0: ما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة ناخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعه العادي ده عشان نخفض به درجات الحراره والحمى، ونتجنب اشياء بعض الادويه نتجنبها زي الاسبرين والايبوبروفين والبروفين ده، لانه ده بيساعد يا جماعه على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفيه. تتجنب الاسبرين والايبوبروفين بالنسبه للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة الثقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتحديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقى على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة، وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد قبل مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلفة الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: سد النهضة النهاردة عنده القدرة إنه يغرق السودان مثلما حدث في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة.
10: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
9: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
10: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبؤ بكارثة. هذه المرة مصدرها النيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهورا، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود بالجامعة المهندسية.
11: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
10: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
11: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملأ في سنة 2020 وبدأ يملأ في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعت محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصلت سنة 2020 في المال الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب سد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
10: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثره من سد النهضة، في بيانات السودان بملكها في ظل الحرب؟ يعني
11: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس السؤال اللي حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16، كان الشعب السوداني حيلاحظ ان مفيش امطار كتير وان المجرى النيل مفيش مية كتير ومفيش فيضانات بتدمر الكرة زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدأ يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي،
10: طيب
11: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه نعم. إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهضة.
10: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا الاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
11: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعوا لنا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا أوكي هندرس ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
10: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد قرارات مع قرارات أثيوبيا، ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه
11: حاليا؟ لا مصر ولا السودان يقدر يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعة اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
10: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود ومحطات الري وجميع جمعي بيانات الرصد الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
11: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوجية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب المية وسايب المية مفتوحة وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصلة بسد مروي، فالتروبينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبة كويس، فكانوا فاتحين البوابات بتاعه الري وبتنزل كل نقطه ميه تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس او سد العطبره او سد سنار، او كان بتعبرها مباشره لمصر لانها غير قادره على تشغيل التوربينات. الوضع ده اتغير فقط منذ حوالي اسبوعين تقريبا.
10: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمراره، يعني هي الان مستمره، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في النيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، وهل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
11: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك، الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لانقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشيه كويس، في مياه وفي عمق وما فيش
10: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني دم على البنيه التحتيه السودانيه يعني؟
11: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم ترمبات غاطسه، في حاجه اسمها ترمبات غاطسه، وانا بعت لك صوره. الترمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بنائه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المية. أنبوب يربط ما بين الموقع، ما بين المحطات الترمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مية للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطلمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها، وما تقعدش طول الوقت حاطة يعني ديها على خدها كده وتقول هنعمل إيه مفيش مية. لا، في مية، جيب مية من وسط النيل ووصرها للمآخذ.
10: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، انت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، اعتقد انه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف الوضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين ده يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط اللي نحن بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
11: الوضع الاقتصادي، الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات. ومش ما بقولكيش اعمليها النهارده، ولكن لابد ان يكون في خطه ان السنه الجايه حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لانه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب. ده الاهم عندي
10: يعني.
11: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدوليه واستخدام الازمه والكارثه اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدوليه على تمويل تلك المشروعات الانسانيه لانقاذ الشعب السوداني.
10: نعم. طب يا دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه رح تستمر، يعني ظهرت انه رح تضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا، يعني ما فسرت لي رح تستمر لبتين او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب المائي بيصلوا في فترات الجفاف، وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني يعني؟
11: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز يعني.
10: أنا بتكلم عن الأزمة المائية، الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
11: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار 50 عام الماضية دي تكررت، هي احيانا بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش لانها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش، ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة او سنتين او اكتر من ذلك. وعندنا نموذجين، اتنين نموذج. النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي والسنة الجاية وكلامنا، ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة اسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو الكارثة الطبيعية بتضر فرضت 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
10: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
11: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيكون بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي، الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو كلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو كارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن ناخد دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
10: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب والتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
11: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة، العنصرين دولي، لا، لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثلما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا، دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا، هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك انا يعني اتمنى ان ان ان, إن اتمنى ان الهيئات الدوليه تساعد دوله السودان في انشاء محطات طاقه شمسيه، بحيث ان هذه الطاقه الشمسيه تمكن السكان وخاصه اهل الوسط السوداني في ان هم يبداوا يستخدموا مضخات شمسيه. هذه المضخات الشمسيه ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
10: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه، ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو، المجاعة والجفاف
11: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو دوا لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي، ممكن أنه هو يجف في السودان. يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
10: يعني
11: ملزمة تخلي
10: يعني بتعني بكلامك أن أثيوبيا بتتحكم في مرد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
11: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، ان هم منعوا من الميه لفتره طويله جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدات التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب امن قبل القفة اللي فوق أو الكريست بتاعت السد علشان إن أنت تستوعب المية. ولكن هم أصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة والذي تسبب في إغراق السودان. طب أنت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه ان هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية أكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن أن يحدث أي فيضان في السودان ويغرق أهالينا في السودان.
12: طب يعني ده جفاف مفتعل إذن بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
11: هو عن إهمال في التشغيل، هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملي السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
12: نعم يا دكتور، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو ما يكون مفتعلة يعني؟
11: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتبيع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفذ اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي نعم. كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون ب10 أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها أعتقد في الاتفاق بتاع التوساعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عشانها دلوقتي.
12: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم الأثيوبي أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
11: لو أنا جيت عينتك أوكي لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
12: طبعا
11: أعطيكي 100,000، أنا أعطيكي 100,000، هتوافي عشان تغيري 10,000؟
12: لا طبعا
11: محدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد، سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
12: يعني اللي يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل، يعني
11: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى فيه يعني رخاء أكثر للسودان، بشرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني ثلاث
12: سدود
11: والتصميمات جاهزة، التصميمات جاهزة وينقصها التمويل، ينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
12: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
11: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي أن أثيوبيا مش عارف، هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة أنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية، فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخذوا أراضي زراعية حولها كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد أن ممكن الإمارات تمول هذه السدود، وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية، ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
12: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البنات. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي والسياسي وجيو استراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الأطلس.
13: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
14: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
15: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
14: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
16: راديو دبنجا، راديو
17: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
18: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات

0: الإنتاجية تتجاوز 600 ميجا واط بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلق ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين، ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
1: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
0: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
1: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت، عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون، موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب

0: اثنين توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
1: معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
0: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها اثنين توربين زيمنز، ومحطة قري ثلاثة فيها ثلاثة توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
1: كيف يعني؟
0: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
1: نعم تفضل.
0: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجة وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. في مثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون، أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، توجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد، وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب، بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث لمستمعي راديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا، مشكلة حلها واضح جدا. توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. وأول الأولويات، أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودات، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا حسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارية اللعينة الأولانية تركيا والبارية الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع البشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق، حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسلة من تزايد التعديات على المراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوفوا الشبشبة ده سلوك الدعم السريع، شوفوا الشبشبة كيف وكل سلوك كل عرب المواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجا أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات إذا تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله. بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفة تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اغتراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتحديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. يبقى مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد أول مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المس يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية صواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندة وإلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة. وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموع أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رئاسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: أكثر من 40 كيانا تشكل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفاء.
3: لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحريره من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته.
9: الدكتورة أماني الطويل تنفي الأقوال المنسوبة لها بخصوص ترس الشمال.
10: أحيانا اللي شايفين ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية.
9: اللجنة العليا للعودة الطوعية من يوغندا تسير رحلة أخرى اليوم إلى مطار الخرطوم.
8: ده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد.
9: عواصف ورياح تضرب المناطق جنوب سواكن ومحلية طوكر.
11: مواطن يفقد بيته، يفقد الضلة اللي بيقعد تحته، معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية.
9: ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجة، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني دكتور أحمد عبد الله خضر أحمد شفاء، الذي صدر بحقه حكما بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. التفاصيل في حديث السيد بركات بشير نجار متحدث اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم أحمد شفاء.
3: بخصوص سؤالك عن إعلان تكوين اللجنة الوطنية اليوم، بحمد الله وتوفيقه تداعت قوى وأجسام وكيانات وطنية سياسية وحقوقية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها 40 كيان إلى الآن لدعم ومناصرة الحملة القومية التي كان قد أطلقها من قبل مجموعة من الأجسام والكيانات، وإن كانت أغلبها نوبية إلا أن الحملة ظلت قومية ومفتوحة للجميع، وهو ما كان سببا في حشد هذا العدد الكبير من الأجسام. وبعد مداولات وحوارات تم اليوم نشر بيان تأسيس اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم الدكتور أحمد شفا كما ذكرت، بمشاركة أكثر من 41 كيان، كلها كيانات تؤمن تماما بأن لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحريره من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته، حتى ينعم الجميع بمؤسسات عدلية مهنية تحقق العدالة للجميع غض النظر عن مواقفهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية في السودان أو مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحمد لله صدر اليوم البيان بيان التأسيس مؤكدا حرص الجميع أو مؤكدا على الأقل حرص جميع الكيانات الموقعة على البيان في المضي قدما في هذا الطريق حتى يتم تحرير المؤسسات العدلية ومن ثم بإذن الله تحرير الوطن. اللجنة بتعمل بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية الموقعة على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية. أما بالنسبة للأجسام التي وقعت على بيان التأسيس هي جميع أجسام مدنية تناضل بالكلمة والحجة والدفع بالحقيقة كاملة أيا كان موقعها ومخبأها باتباع الوسائل السلمية وحيد المنظمات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالدافع عن حق التعبير وحق الإنسان في أن يتمتع بحقوقه القانونية، وده طبعا انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة حكم القانون وإيمانا بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر اللي هو أحمد شفا تجاوزت الآن حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين وقبل ذلك تمس حماية الحريات العامة. توافق الأجسام الموقعة على البيان على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا، وكل ما يتعلق بذلك من سيادة حكم القانون ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة وليس أحمد شفا فقط. واللجنة أكدت في بيان حقيقي بأنها تتبع الوسائل السلمية والقانونية وهي أصلا تستند إلى مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وتؤمن بأن استغلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركنا أساسيا لدولة القانون، وبتدعو كذلك لتحييد الصراعات السياسية ومنع استغلالها أو توظيفها من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، وده الوحيد اللي بيضمن لنا تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. اللجنة وكذلك في بيانها بالمناسبة دعت جميع القوى السياسية ما وقعت لجان المقاومة الأجسام المهنية والنقابية منظمات المجتمع المدني المحامين الصحفيين المثقفين الكتاب الفنانين الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج ليس دعما لدي قضية الدكتور أحمد شفا فقط، وإنما قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان، وتؤكد على استغلال المؤسسات العدلية بشكل واضح وفاضح من قبل الجبهة الإسلامية وميليشيات في السودان منذ تاريخ انقلابهم المشهوم. الحملة أعلنت عن نفسها اليوم ولديها برنامج طموح داخل وخارج السودان ستسعى لتنفيذه خلال الفترة القادمة حتى تصبح قضية تحرير العدالة القضية الأولى في السودان نحو تحرير قدنا نحو تحرير الوطن بإذن الله قريبا عاجلا. شكرا لكم مرة أخرى ولكم التحية والتقدير.
9: نفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نفت التصريحات المتداولة المنسوبة لها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة باحتجاجات ترس الشمال ودعوتها إلى التوصل إلى حل عاجل لاحتواء تداعياتها وتأثيرها على البلدين. المزيد في الحديث الذي أدلت به لراديو دبنجا.
10: أنا يعني طبعا بنفي ما هو منسوب إلي في الجروبات السودانية جملة وتفصيلا، وبقول فيما يتعلق بترس الشمال يعني حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر على الإطلاق، يعني مصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري أو مش المصنع المصري يعني. وأنا أعتقد إن ترس الشمال حسب الشهادات اللي سمعتها من بعض الأصدقاء اللي عايشين في الخرطوم دلوقتي، الخرطوم بس الشهادات سمعتها فيها، الأسعار غليت شوية لبعض السلع. في النهاية يعني كل شعب أضرب ظروفه ومصالحه، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده وما كانش ده بقى الأداء. لكن الحقيقة أنا اللي شايفة أن ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية في علاقات صراعية بينها وبين القاهرة، لكن ليس فعل السوداني خالص. وإذا كانت الآية السودانية فالمخطط أجنبي.
9: أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسير الرحلة 12 للعودة إلى السودان، لتكون أول رحلة ضمن البرنامج تهبط في مطار الخرطوم الدولي منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. المزيد في حديث السيد أيمن سليمان أحمد أنصل السودان بكامبالا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله اليوم دشنا الرحلة 12 من مشروع العودة الطوعية للسودانيين العائدين من جمهورية يوغندا لجمهورية السودان، وكانت هذه الرحلة ضمن الرحلات الممولة من جهاز المخابرات العامة، وده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد. وفي هذا الصدد بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة جهاز المخابرات العامة ولمؤسسة الجهاز على دورهم الكبير في الإسهام في هذا المشروع الوطني العظيم. رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى لمطار من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى يعني بيمثل بارقة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير. وافتتاح مطار الخرطوم وتسير الرحلات من الإقليم ومن خارج الإقليم إلى مطار الخرطوم أيضا مؤشر إيجابي على أن البلاد بفضل هذه الجهود وتضحيات أبطال معركة الكرامة البلد إن شاء الله يعني في عافية وتعافي بصورة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن تكون سلسلة العودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى متواصلة، ونطمح في أن الجهات الأخرى أو أجهزة الدولة الأخرى أن تساهم معنا في عملية أو مشروع العودة الطوعية الكبير للسودانيين من يوغندا إلى السودان، ونتعشم إن شاء الله في أيضا القطاع الخاص بأن يكون له دور أيضا في هذا الجانب المهم جدا جدا. نحن في مشروع العودة الطوعية في سفارة جمهورية السودان نجدد التزامنا ونجدد تأكيدنا والتزامنا في العمل معا جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للعودة الطوعية في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
9: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 23، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 441. أرقام كثيرة بالطبع، التفاصيل في حديث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء دكتور علي محمد عباس لراديو دبنجة.
13: مسح الفقر متعدد الأبعاد 2023 في السودان هو مسح وطني نفذه الجهاد المركزي للإحصاء بالشراكة مع كل شركاء النظام الإحصائي الوطني في السودان من الوزارات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني والمالي، وأيضا قدمت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية الدعم الفني وتنمية القدرات خلال مراحل تنفيذ المسح. كما ساهمت وزارة المالية بالدعم المالي لتنفيذ المسح. هذا المسح هو الأول في السودان على مستوى كافة الولايات، ويوفر بيانات ومؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، وأيضا على مستوى الحضر والريف والرحل والنازحين واللاجئين، إضافة لمؤشرات للفقر وفق الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لرب الأسرة وحالة الإعارة. أبرز النتائج الذي أظهرها تقرير المسح أن نسبة انتشار الفقر في السودان حوالي 82.8% من السكان، وشدة الفقر 53.3%، ومؤشر الفقر بلغ 0.441. تفاوتت نسبة انتشار الفقر حسب المجموعات السكانية، حيث بلغت للريف 99.9% كأعلى نسبة فقر، يليها اللاجئين بنسبة 99.6%، ثم النازحين. وأدنى نسبة في الحضر بلغت 69.4%. أيضا أوضحت نتائج المسح تفاوتا بين الولايات، ونجد ولايتي الخرطوم والشمالية الأدنى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 0.227 لولاية الخرطوم، 0.248 لولاية الشمالية، بينما بلغ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.605 لولاية شرق دارفور، 0.607 لولاية وسط دارفور كأعلى ولايتين. يسعى الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إلى تنفيذ الجولة الثانية من مسح الفقر متعدد الأبعاد لعكس الوضع لفترة ما بعد الحرب، حيث أن هذا المسح الذي أعلنت نتائجه يرجع للعام 2023. أنا أتطلع في جهاز المركز للإحصاء أن تكون نتائج هذا المسح مرجعا في وضع السياسات والاستراتيجيات لتكون أكثر شمولا وعدالة، تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتساهم في التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السودان. شكرا جزيلا.
9: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مناطق جنوب مدينة سواكن ومحلية طوكر بولاية البحر الأحمر مساء أمس، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. المزيد في رسالة الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: تسببت عواصف والأهوية والأمطار بالأمس في مناطق أشد وإيرم جنوب سواكن بأضرار بالغة في المنازل والمحلات التجارية، حيث انهارت أجزاء كبيرة جدا من منازل المواطنين في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن دون أي خسائر في الأرواح. كذلك أيضا منطقة أشد اللي تتبع لمحلية طوكر تضررت ضرر بالغ في المباني وسقوط بعض أعمدة الكهرباء والمحلات التجارية ودمار مسجد أشد العتيق، أيضا دون خسائر. والمواطنين الآن يناشدون جمعية الهلال الأحمر والمنظمات وسلطات ولاية البحر الأحمر بالتداخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معروف أن المناطق دي سنويا تتعرض لهذه الكوارث الطبيعية، والآن دي البدايات بالنسبة لموسم الأمطار. نأمل أن تتدخل الجهات الرسمية أن يعلن هذه المناطق مناطق كوارث حتى يتم التعامل مع أي طارئ ممكن يحصل، حتى نقلل من الخسائر. نحمد الله أنه ما في أي خسائر في الأرواح. المنازل الآن محتاجة لمسألة بتاعت إيجاد خيم لحين بناء ما تم دماره. برضو في مؤسسات تعليمية ضررت من الأهوية والعاصفة حقت الأمس كانت مصحوبة بأمطار. يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار ومعاملة المواطنين وفق الأضرار الموجودة بحيث يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم. مواطن يفقد بيته يفقد الظل اللي بيقعد تحته معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية وإعانة في الاحتياجات الضرورية لأنه حيفقد الحاجات دي كلها. ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها والمناطق دي معروفة على الشريط الساحلي حتى منطقة قرورة معروفة بمحلطي توكر وعقيق وجزء من سواكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
9: قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة عنتر حسن عبدون إن القضية المتعلقة بالطعن الإداري بشأن ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال متعثرة منذ نحو 9 أشهر متهما سلطات الولاية ومستفيدين من قطع الأراضي بمواصلة أعمال الحفر والتشييد داخل الميدان محل النزاع رغم استمرار إجراءات التقاضي. المزيد في حديثه لراديو دبنجة.
14: نحن مواطنين حلف الجديدة وسبق أن تحدثنا في ميدان الاحتفالات مربع 5 الذي كان مساحته 33,300 متر توغل منه الولاية وسماسرة حلف الجديدة في 20,000 متر مربع ونحن لينا في ما يقارب 8 شهور أو 9 شهور في الطعن الإداري كان متعطل كل مرة بأسبوع المستشار غاب بعد هنا أحلنا البلاغ لكسلة إنه يغيرونا مولانا الحسين البشر فبعد الإحالة تم الاستجابة والموافقة وجاءنا مولانا من كسلة ليحضر الجلسات في حلف الجديدة ولينا هسه شهر أو ما يقارب الشهر وشوية مولانا البجيدة من كسلة بتاع الطول الإدارية عيال والحاجة المؤسفة الفترة الغاب فيه مولانا الناس ديل بنوا الحفر بدون حتى إذن بتاع إذن البنى والمحكمة موقف الميدان حاجز على الميدان والناس ديل يتوغلوا تاني أكثر من هنا بيدوا حفر وبدوا التشييد لفرض أمر واقع آخر. فاليوم كانت جلسة 26 ولم يحضر المستشار المحلية الممثل وزارة البناء التحتية ولا المستفيدين اللي هو 53 شخص وبعد المرافعة مولانا حامد بعد المرافعة حدد الجلسة ليوم 3/8 ونحن بنقول لهم معا ضد الفساد والمفسدين واسترداد الحقوق وشكرا دبنجة.
9: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع الإنسانية والاستعدادات لاستقبال فصل الخريف في المعسكرات. اليوم معسكر كلمة والشيخ إبراهيم أحمد عبد الله رئيس سنتر 3.
15: في المقدمة تحياتي وشكري لإخوة في إذا الدبنجة بجد يا إخوة في إذا الدبنجة بجد لي رسالة لابد إنه يتوصل إنه ممكن يتوصل لكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني على رأس يعني الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني. بجد الآن الخريف وش النزول وبجد الآن ربنا ما يساوى إنه اليدين بل إنما الآن لنا
5: يعني أجزة وكبيرة ودؤفة مالي أي حاجة إنه سنشتروا المشمعات لتغطية منازلهم لمجال في قوسة الأمطار. ده من الجانب. الجانب الثاني لذلك برضو مريت إنه كان في عيادة اليوم عيادة IMC لذلك إنه كذلك إنه أطفال المصابين بسوء تغذية متوسطة 1049 لذلك برضو في قسم بتاع OTB بسكويت الأحمر 497 نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير البسكويت وكل مثلا الأقسام بتاعت الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما مريت لذلك برضو لقيت إنه في مكتب بتاع فوسطات برضو لقيت إنه في حالات بتاعت الملاريا وفي بعض الحالة إنه حتى وصل في درجة إنه يتوصلوا إنه بايل وكده ولابد إنه خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواع بجد. مرة ثانية لذلك برضو نطالب إنه توفير مثلا الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا بل إنما إنه لابد إنه يوصل لنا خدمات في مجال الغذاء. الآن إنه إذا كان اليوم في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية وما في غذاء ما أنا الياس شنو فعليه إنه لابد إنه ممكن إنه يزاد الأمراض وكده فقط إنه نطالب لابد خدمات إنسانية في كل الأقسام وبالتالي إنه بجد في داخل المعسكر إنه المجاري بتاعت المياه قافلة علي إنه لابد إنه برضو يكون في مطابة إنه في منظمة شغالة بمجال الساعة البيئة إنه عشان يفتوا الشواري بتاعت موية عشان إنه موية ما يكون مركنة ويولد لنا الأمراض بطريقة بتاعت البعوض وإلى آخرها وبالتالي إنه كده برضو إنه منظمات شغالة في مجال الإنسان في مجال بتاعت المياه خليه يعملوا لنا يوفروا لنا مثلاً كولور في الأبيار والمضخات لذلك عشان ما يكونوا فيه يعني ضرر كثير بذلك. جانب الثاني إنه الآن سنة قبل سنة الفاضة هو كان فيه كولوريا ما جرى كله إنه علمته كمنظمات شغالة في مجال الإنساني. اليوم إنه لا قدر الله ما معروف لابد بكون في متابعة وتجهيز بمقابل إذا كان لا قدر الله ما يجيبه إذا كان حصل لابد إنه أصلا الناس ما يتعبوا لدرجة ذاك برضو إنه يكون في يعني مجالات بتاعت الطوارئ إنه أصلا لابد إنه إذا كان في أي حالة حصل إنه لابد أصلا يكون في يعني تيم متحرك لابد إنه أصلا يتابع أصلا ما يتوصل لابد إنه أصلا يتحكم قبل انفجار مثلا المرض وكده.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
16: راديو دبنجا راديو
17: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
18: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز

0: تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
1: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
0: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
1: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان.

0: إضافة للشبكة العمومية.
1: معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
0: أنا في رأيي قراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
1: كيف يعني؟
0: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
1: نعم تفضل.
0: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد، وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين لدبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه. وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. وأول الأولويات، أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا حسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، سياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأنه الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق، حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوف الشبشب ده سلوك الدعم السريع، شوف الشبشب كده وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركوم الناوي عن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفة تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهراً. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتأديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة، يبقى على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المسح يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندوة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نوغوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
10: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
11: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
10: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
11: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
10: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
11: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
10: بحرارة الشمس.
11: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
10: نعم،
11: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الرطب بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة، هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
10: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
11: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
10: نعم.
11: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع بالنسبة لضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
10: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
11: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني ممكن في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
10: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
11: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس بتاعه الذروه، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشرب سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دليل بيكون معرضين لها أكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
10: يعني نوموا في الحيشان
11: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
10: نعم.
11: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
10: يعني الاستحمام مفيد.
11: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طرفة بتحبسها.
10: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
11: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
10: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
11: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
10: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
11: الله يسلمك.
10: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيلوا عافية.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
12: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
9: أوقفوها لا للحرب.
13: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
14: على راديو دبنجا.
15: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
16: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
17: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه من اعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
16: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
18: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أنه كونه السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأسي كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أنا أسي وزاد كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنقف معاكم. أنا جوا يفرد عندنا ثلاثة مراكز كويس، وبرا عندنا أربعة. نحن الثلاثة مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ديل ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف، ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال ان احنا نكمل مرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى الا التعليم، هو التعليم الالكتروني ده بيحتاج الا كم في حاجه تسير بتاعت شنو بتاعت فدي حاجه سهله. فانا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها، واي زول بيجتهد بيلقى شنو. ايوه ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده هي طبعا ظلام متواضع ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في برد ده وما تحرك ما بيلقى.
16: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
19: التعليم الالكتروني يا جماعه هو بيساعدنا على اساس اننا نمشي لقدام، لانه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج، بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الالكتروني. والتعليم الالكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهلسة قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلة القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بيديهم بالكتاب، بعد ذاك بيديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
16: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
15: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتالي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف، هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الاشياء

0: الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد والنزيف، سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبكون في تعب شديد طبعا، وفي بكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح، هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة ناخد مناه يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان

0: من النخرين او من اللثه او في البول او في الـ او في الـ او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه، وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده، برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار أكثر من 2500 شخص من أمبرو بشمال دارفور إلى تشاد، وتسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية في معسكر كلمة. انتقادات لمساعي بنقل إدارة المسؤولية المجتمعية للتعدين إلى المركز، ومخاوف في كسل من تزايد التعديات على المراحل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أمس إحكام سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض بعد منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن ذلك جرى بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم افتتاح شارع بارة جبرة الشيخ أم درمان. شوف الشبشب ده سلوك الدعم السريع، شوف الشبشب ده وكل سلوك كل عربات مواطنين.
0: من جهتها نفت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح طريق الصادرات الرابط بين الأبيض وأم درمان. وقالت المصادر لراديو ودبنجة أن الطريق لا يزال مقلقا، مشيرة إلى استمرار المعارك في عدد من المناطق الواقعة على امتداده. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة رهيت النوبة. قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ياسر العطا أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بمواصلة الزحف حتى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وأكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الزحف بإذن الله، السيد القائد العام أمر بالزحف،
3: الله أكبر.
2: القوات كلها معنويات عالية فوق السماء، تجهيزات عالية، موجات موجات إلى أن تتحرر بلادنا الحبيبة بإذن الله.
0: من جانبه أعلن مني أركو مناوي أن تدمير 8 مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة، إلى جانب تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية مدججة بالسلاح. كشفت شبكة أطباء السودان عن الدمار الكبير الذي لحق بمستشفى جبرة الشيخ الذي سيطر عليه الجيش مؤخرا، مشيرة إلى مقاطع فيديو وثقت تعرض الأقسام الطبية للتخريب والنهب وتحويل المستشفى إلى مقر لقيادة العمليات العسكرية خلال فترة سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
4: داخل المستشفى دي عربات مواطنين، داخل مستشفى جبرة الشيخ عربات مواطنين مشفشفة، دي منظومة الطاقة الشمسية اللي كانت بتغذي مستشفى جبرة الشيخ بالطاقة الشمسية، شفشفوها تماما، سرقة ونهب لكل شيء، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
0: قال وزير الداخلية في حكومة تأسيس سليمان صندل أن المعارك التي تدور في شمال كردفان أكدت صلابة وعزيمة قوى التأسيس. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط في حكومة تأسيس الباشا طبيق أن قائد الدعم السريع يشرف على سير العمليات ويتابعها ميدانيا بشكل مباشر. شنت قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير الانتحاري هجوما على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ظهر الأحد، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن الطائرات المسيرة استهدفت مواقع متفرقة داخل مدينة الأبيض في حوالي الساعة 12 ظهرا. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا بمركز العزل بمستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان مطلع هذا الأسبوع. وقالت مصادر صحفية لراديو دبنجا أن مركز عزل الحالات بالمستشفى التعليمي سجل 3 حالات إصابة خلال اليومين الماضيين. أعلن أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر أحمد الشفا الذي صدر بحقه حكم بالسجن 2 في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: المحامين، الصحفيين، المثقفين، الكتاب، الفنانين، الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج. قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان.
0: كشف الشيخ إبراهيم أحمد عبد الله محمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بسوء التغذية بين الأطفال، ونبه في حديث لراديو دبنجا إلى عدم توفر المشمعات مع اختراب حلول فصل الخريف واستمرار إغلاق مجاري المياه، ودعا المنظمات للإسراع في فتح الطرق وتوفير الكلور للآبار والمدخلات لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نطالب يا منظمات العاملة في المجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية، وبالتحديد إنه توفير الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعت الملاريا بأنواعها بجد. الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا، بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في أجزاء بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وشوية.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 2500 شخص في قريتين في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في الفترة بين 20 إلى 23 سبع الجاري. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة عبرت الحدود إلى تشات. أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد أن اللجنة الدولية تجري حوارا ثنائيا غير علني مع الجهات المنخرطة في النزاعات المسلحة لمعالجة الشواغل الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وقال فريد الحميد لراديو دبنجا أن ورش العمل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أقامتها اللجنة مع قوات الدعم السريع تشكل جزءا من هذا العمل الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، وتعزيز احترام القوانين التي تؤمن الحماية لضحايا الحروب. وفي إطار هذه الولاية تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه لدى جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية بغض النظر عن وضعها القانوني، ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى لنشر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
0: أوصى ملتقى الأمل الأول لقضايا التعديل الذي نظمته وزارة المعادن بالخرطوم يوم السبت بمركزية إدارة المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى الوزارة على المستوى الاتحادي. من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أحمد مختار البيت، قال في حديث لراديو دبنجا أن نقل أموال المسؤولية المجتمعية إلى المركز قد يصعب متابعتها وضمان وصولها إلى المجتمعات المتأثرة بالتعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة المعروفة. يبقى على مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
0: دعت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة البحر الأحمر إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس، وأشارت إلى توقعات باستمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي في الولاية، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين القادمين من أوغندا منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. وقال قنصل السودان في كمبالا في تصريحات أن الرحلة هي الرحلة 12 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين، وتقل 42 عائد عبر مطار عنتبه. وأضاف قنصل السودان في كمبالا في تصريحات في هذا الخصوص:
8: رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى من مطار عنتبه إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الدكتور محمد عباس لراديو دبنجا أن المسح يعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع ولايات السودان. قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة بولاية كسلة عنتر حسن عبدون، قال أن التعديات على ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال مستمرة رغم صدور قرار قضائي يوقف أي تصرفات في الموقع إلى حين الفصل في الطعن الإداري المقدم بشأنه. وأوضح عبدون في تصريح لراديو دبنجا أن المستفيدين من قطع الأراضي واصلوا أعمال الحفر والتشييد خلال فترة توقف جلسات المحكمة. طالبت لجنة حماية البيئة المعروفة باللجنة السداسية السلطات بالإسراع في محاكمة المشتبه به في واقعة الاعتداء على طفل بقرية فواردة بالولاية الشمالية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه حال ثبوت إدانته. وجددت اللجنة في بيان لها تحذيراتها من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أنشطة التعدين العشوائي والمقاهي غير المنظمة بالقرب من القرى، ودعت إلى إزالة المقاهي العشوائية على امتداد الطريق الرئيسي. ووصلت قبيلتا الرشايدة والهدندوة إلى تفاهمات بشأن النزاعات التي جرت في منطقة وادي اللسوب بغرب كسلة، وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة مشتركة وتحديد منتصف شهر 8 المقبل موعدا لحل النزاع بين الطرفين. أعلنت ولاية كسل الشروع في إنشاء 4 معسكرات حماية وتخطيط المسارات الرعوية تحسبا لموجة نزوح متوقعة من دول الجوار وتفاقم التعديات على المراعي بسبب شح الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بظاهرة النينو. وحذر وزير الزراعة الدكتور خضر رمضان في اجتماع اللجنة العليا لحماية المراعي أمس من تأخير وصول نهر القاش وقلة معدلات الأمطار، وأقر الاجتماع فتح المسارات الرعوية ومنع التوسع الزراعي على حساب المراعي وحصر وتخطيط المراعي. تشهد مدينة وادي حلفة في الولاية الشمالية إضرابا لمهندسي المساحة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. وقال الناشط السموح أبدى الجوات أن نظام الإيصال الإلكتروني الجديد تسبب في تأخير الحوافز والاستحقاقات للعاملين والموظفين، وأدى إلى تمركز الأموال في رأسة الولاية، مما يؤخر عودتها كحقوق للعاملين. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور علاء الدين نجوت وزير الصحة بحكومة تأسيس ما قاله وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بأن وزارته تشرف على الخدمات الصحية للمناطق التي تسيطر عليها حكومة تأسيس في كردفان ودارفور، وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تأسيس ووزارة الصحة في الإدارات المدنية تشرف وتدير العمل الصحي بالتنسيق مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: أكثر من 40 كيانا تشكل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفاء.
3: لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته.
9: الدكتورة أماني الطويل تنفي الأقوال المنسوبة لها بخصوص ترس الشمال.
10: أحيانا اللي شايفين ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية.
9: اللجنة العليا للعودة الطوعية من يوغندا تسير رحلة أخرى اليوم إلى مطار الخرطوم.
8: ده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد.
9: عواصف ورياح تضرب المناطق جنوب سواكن ومحلية طوكر.
11: مناطق يفقد بيته، يفقد الضلع اللي بيقعد تحته، معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية.
9: ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجة، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت أكثر من 40 كيانا وتنظيما مدنيا وسياسيا عن إعلان تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن الصيدلاني دكتور أحمد عبدالله خضر أحمد شفاء، الذي صدر بحقه حكما بالسجن عامين في قضية فصلت فيها محكمة جنايات دونغولا لصالح أحد المستنفرين في المقاومة الشعبية. التفاصيل في حديث السيد بركات بشير نجار متحدث اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم أحمد شفاء.
3: بخصوص سؤالك عن إعلان تكوين اللجنة الوطنية اليوم، بحمد الله وتوفيقه تداعت قوى وأجسام وكيانات وطنية سياسية وحقوقية ونقابية واجتماعية تجاوز عددها 40 كيان إلى الآن لدعم ومناصرة الحملة القومية التي كان قد أطلقها من قبل مجموعة من الأجسام والكيانات، وإن كانت أغلبها نوبية إلا أن الحملة ظلت قومية مفتوحة ومفتوحة للجميع، وهو ما كان سببا في حشد هذا العدد الكبير من الأجسام. وبعد مداولات وحوارات تم اليوم نشر بيان تأسيس اللجنة الوطنية للحملة القومية لدعم الدكتور أحمد شفا كما ذكرت بمشاركة أكثر من 41 كيان، كلها كيانات تؤمن تماما بأن لا حل في السودان سوى في استعادة مؤسسات العدل في المقام الأول وتحرير من أيدي العابسين بالوطن ومقدراته، حتى ينعم الجميع بمؤسسات عدلية مهنية تحقق العدالة للجميع غض النظر عن مواقفهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية في السودان أو مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحمد لله صدر اليوم البيان بيان التأسيس مؤكدا حرص الجميع أو مؤكدا على الأقل حرص جميع الكيانات الموقعة على البيان في المضي قدما في هذا الطريق حتى يتم تحرير المؤسسات العدلية ومن ثم بإذن الله تحرير الوطن. اللجنة بتعمل بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية الموقعة على تنفيذ برنامج متكامل يشمل التواصل مع الرأي العام والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية داخل السودان وخارجه بما يسهم في تعزيز التضامن الوطني والدولي مع القضية. أما بالنسبة للأجسام التي وقعت على بيان التأسيس هي جميع أجسام مدنية تناضل بالكلمة والحجة والدفع بالحقيقة كاملة أيا كان موقعها ومخبأها باتباع الوسائل السلمية وحيد المنظمات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والعالمية بالدافع عن حق التعبير وحق الإنسان في أن يتمتع بحقوقه القانونية، وده طبعا انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة حكم القانون وإيمانا بأن قضية الدكتور أحمد عبد الله خضر اللي هو أحمد شفا تجاوزت الآن حدود القضية الفردية لتصبح قضية رأي عام تمس حقوق المواطنين وقبل ذلك تمس حماية الحريات العامة. توافق الأجسام الموقعة على البيان على تشكيل اللجنة الوطنية للحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا، وكل ما يتعلق بذلك من سيادة حكم القانون ومناصرة جميع القضايا المماثلة التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة وليس أحمد شفا فقط. واللجنة أكدت في بيان حقيقي بأنها تتبع الوسائل السلمية والقانونية وهي أصلا تستند إلى مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وتؤمن بأن استغلال الأجهزة العدلية وسيادتها يمثلان ركنا أساسيا لدولة القانون، وبتدعو كذلك لتحييد الصراعات السياسية ومنع استغلالها أو توظيف من أي جهة كانت لخدمة أجندات أو مصالح سياسية، وده الوحيد اللي بيضمن لنا تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. اللجنة وكذلك في بيانها بالمناسبة دعت جميع القوى السياسية الما وقعت لجان المقاومة الأجسام المهنية والنقابية منظمات المجتمع المدني المحامين الصحفيين المثقفين الكتاب الفنانين الجاليات السودانية في الخارج وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة إنه ينضموا للحملة والمشاركة في فعاليات أو برامج ليس دعما لدي قضية الدكتور أحمد شفا فقط، وإنما قضية الدكتور أحمد شفا هي رمز لكل القضايا المماثلة التي تعج بها أضابير وزارة العدل في السودان، وتؤكد على استغلال المؤسسات العدلية بشكل واضح وفاضح من قبل الجبهة الإسلامية وميليشياتها في السودان منذ تاريخ انقلابهم المشهوم. الحملة أعلنت عن نفسها اليوم ولديها برنامج طموح داخل وخارج السودان ستسعى لتنفيذه خلال الفترة القادمة حتى تصبح قضية تحرير العدالة القضية الأولى في السودان نحو تحرير قدنا نحو تحرير الوطن بإذن الله قريبا عاجلا. شكرا لكم مرة أخرى ولكم التحية والتقدير.
9: نفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نفت التصريحات المتداولة المنسوبة لها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة باحتجاجات ترس الشمال ودعوتها إلى التوصل إلى حل عاجل لاحتواء تداعياتها وتأثيرها على البلدين. المزيد في الحديث الذي أدلت به لراديو دبنجا.
10: أنا يعني طبعا بنفي ما هو منسوب إلي في الجروبات السودانية جملة وتفصيلا، وبقول فيما يتعلق بترس الشمال يعني حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حجم ضعيف غير مؤثر على مصر بالإطلاق، يعني مصر عندها بدائل غربا وشمالا، ويعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري او مش المصنع المصري يعني. يعني وانا اعتقد ان ترس الشمال حسب الشهادات اللي سمعتها من بعض الاصدقاء اللي عايشين في الخرطوم دلوقتي، الخرطوم بس الشهادات سمعتها فيها، الاسعار غليت شوية لبعض السلع. في النهاية يعني كل شعب أضرب ظروفه ومصالحه، وأظن أنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده وما كانش ده بقى الأداء. لكن الحقيقة أنا اللي شايفة أن ترس الشمال ده يعني آلية من آليات أطراف خارجية في علاقات صراعية بينها وبين القاهرة، لكن ليس فعل السوداني خالص. وإذا كانت الآية السودانية فالمخطط أجنبي.
9: أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسير الرحلة 12 للعودة إلى السودان، لتكون أول رحلة ضمن البرنامج تهبط في مطار الخرطوم الدولي منذ استئناف الحركة الجوية إلى العاصمة. المزيد في حديث السيد أيمن سليمان أحمد أنصل السودان بكامبالا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله اليوم دشنا الرحلة 12 من مشروع العودة الطوعية للسودانيين العائدين من جمهورية يوغندا لجمهورية السودان، وكانت هذه الرحلة ضمن الرحلات الممولة من جهاز المخابرات العامة، وده بيأتي في إطار الجهود العظيمة والكبيرة التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة السودانيين داخل وخارج البلد. وفي هذا الصدد بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة جهاز المخابرات العامة ولمؤسسة الجهاز على دورهم الكبير في الإسهام في هذا المشروع الوطني العظيم. رحلة يوم 27 يوليو ستكون الرحلة الأولى لمطار من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم الدولي، وهي يعني من أوائل رحلات العودة الطوعية التي تحط الرحال في مطار الخرطوم، وفي تقدير ندى يعني بيمثل بارغة أمل ومؤشر كبير جدا على أن العاصمة الخرطوم الآن بفضل جهود القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى استعادت عافيتها، والحياة فيها أصبحت يعني طبيعية بشكل كبير. وافتتاح مطار الخرطوم وتسير الرحلات من الإقليم ومن خارج الإقليم إلى مطار الخرطوم أيضا مؤشر إيجابي على أن البلاد بفضل هذه الجهود وتضحيات أبطال معركة الكرامة البلد إن شاء الله يعني في عافية وتعافي بصورة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن تكون سلسلة العودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى متواصلة، ونطمح في أن الجهات الأخرى أو أجهزة الدولة الأخرى أن تساهم معنا في عملية أو مشروع العودة الطوعية الكبير للسودانيين من يوغندا إلى السودان، ونتعشم إن شاء الله في أيضا القطاع الخاص بأن يكون له دور أيضا في هذا الجانب المهم جدا جدا. نحن في مشروع العودة الطوعية في سفارة جمهورية السودان نجدد التزامنا ونجدد تأكيدنا والتزامنا في العمل معا جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للعودة الطوعية في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
9: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 23، والذي أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.441. أرقام كثيرة بالطبع، التفاصيل في حديث المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء دكتور علي محمد عباس لراديو دبنجة.
13: مسح الفقر متعدد الأبعاد 2023 في السودان
4: هو مسح وطني نفذه جهاز المركز للإحصاء بالشراكة مع كل شركاء النظام الإحصائي الوطني في السودان من الوزارات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي، وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني والمالي، وأيضا قدمت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية الدعم الفني وتنمية القدرات خلال مراحل تنفيذ المسح. كما ساهمت وزارة المالية بالدعم المالي لتنفيذ المسح. هذا المسح هو الأول في السودان على مستوى كافة الولايات، ويوفر بيانات ومؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، وأيضا على مستوى الحضر والريف والرحل والنازحين واللاجئين، إضافة لمؤشرات للفقر وفق الخصائص الاجتماعية والديمغرافية لرب الأسرة وحالة الإعارة. أبرز النتائج الذي أظهرها تقرير المسح أن نسبة انتشار الفقر في السودان حوالي 82.8% من السكان، وشدة الفقر 53.3%، ومؤشر الفقر بلغ 0.441. تفاوتت نسبة انتشار الفقر حسب المجموعات السكانية، حيث بلغت للريف 99.9% كأعلى نسبة فقر، يليها اللاجئين بنسبة 99.6%، ثم النازحين. وأدنى نسبة في الحضر بلغت 69.4%. أيضا أوضحت نتائج المسح تفاوتا بين الولايات، ونجد ولايتي الخرطوم والشمالية الأدنى في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 0.227 لولاية الخرطوم، 0.248 لولاية الشمالية، بينما بلغ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.605 لولاية الشرق دارفور، 0.607 لولاية وسط دارفور، كأعلى ولايتين. يسعى جهاز المركز للإحصاء في السودان إلى تنفيذ الجولة الثانية من مسح الفقر متعدد الأبعاد لعكس الوضع لفترة ما بعد الحرب، حيث أن هذا المسح الذي أعلنت نتائجه يرجع للعام 2023. نتطلع في جهاز المركز للإحصاء أن تكون نتائج هذا المسح مرجعا في وضع السياسات والاستراتيجيات لتكون أكثر شمولا وعدالة، تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتساهم في التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السودان. شكرا جزيلا.
9: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مناطق جنوب مدينة سواكن ومحلية طوكر بولاية البحر الأحمر مساء أمس، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. المزيد في رسالة الصحفي عثمان هاشم من بورت سودان.
11: تسببت عواصف والأهوية والأمطار بالأمس في مناطق أشد وإيرم جنوب سواكن بأضرار بالغة في المنازل والمحلات التجارية، حيث انهارت أجزاء كبيرة جدا من منازل المواطنين في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن دون أي خسائر في الأرواح. كذلك أيضا منطقة أشد اللي تتبع لمحلية طوكر تضررت ضرر بالغ في المباني وسقوط بعض أعمدة الكهرباء والمحلات التجارية ودمار مسجد أشد العتيق، أيضا دون خسائر. والمواطنين الآن يناشدون جمعية الهلال الأحمر والمنظمات وسلطات ولاية البحر الأحمر بالتداخل لإنغاز ما يمكن إنغازه. معروف أن المناطق دي سنويا تتعرض لهذه الكوارث الطبيعية، والآن دي البدايات بالنسبة لموسم الأمطار. نأمل أن تتدخل الجهات الرسمية أن يعلنوا هذه المناطق مناطق كوارث حتى يتم التعامل مع أي طارئ ممكن يحصل حتى نقلل من الخسائر. نحمد الله أنه ما في أي خسائر في الأرواح. المنازل الآن محتاجة لمسألة بتاعة إيجاد خيم لحين بناء ما تم دماره. برضو في مؤسسات تعليمية ضررت من الأهوية والعاصفة حقت الأمس كانت مصحوبة بأمطار يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار ومعاملة المواطنين وفق الأضرار الموجودة بحيث يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم. مواطن يفقد بيته يفقد الضل اللي بيقعد تحته معناها محتاج لإعانة معنوية وإعانة مادية وإعانة في الاحتياجات الضرورية لأنه حيفقد الحاجات دي كلها. ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها والمناطق دي معروفة على الشريط الساحلي حتى منطقة قرورة معروفة بمحلطي توكر وعقيق وجزء من سواكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
9: قال رئيس الحراك الشعبي المطلبي بمدينة حلف الجديدة عنتر حسن عبدون إن القضية المتعلقة بالطعن الإداري بشأن ميدان الاحتفالات بالمربع 5 ما تزال متعثرة منذ نحو 9 أشهر متهما سلطات الولاية ومستفيدين من قطع الأراضي بمواصلة أعمال الحفر والتشييد داخل الميدان محل النزاع رغم استمرار إجراءات التقاضي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
13: نحن مواطنين حلف الجديدة وسبق أن تحدثنا في ميدان الاحتفالات مربع 5 الذي كان مساحته 33,300 متر توقّل منه الولاية وسماسرة حلف الجديدة في 20,000 متر مربع ونحن لينا في ما يقارب 8 شهور أو 9 شهور في الطعن الإداري كان متعطل كل مرة بأسبوع المستشار غاب بعد هنا أحلنا البلاغ لكسلة إنه يغيرونا مولانا الحسين البشر فبعد الإحالة تم الاستجابة والموافقة وجاءنا مولانا من من من من كسلة ليحضر الجلسات في حلف الجديدة ولينا هسه شهر أو ما يقارب الشهر وشوية مولانا البجيدة من كسلة بتاع الطول الإدارية عيان والحاجة المؤسفة الفترة الغاب فيه مولانا الناس ديل بنوا الحفر بدون حتى إذن بتاع إذن البنى والمحكمة موقف الميدان حاجز على الميدان والناس ديل يتوغلوا تاني أكثر من هنا بيدوا حفر وبدوا التشييد لفرض أمر واقع آخر. فاليوم كان الجلسة 26 ولم يحضر المستشار المحلية الممثل وزارة البنى التحتية ولا المستفيدين اللي هو 53 شخص وبعد المرافعة مولانا حامد بعد المرافعة حدد الجلسة ليوم 3/8 ونحن بنقول لهم معا ضد الفساد والمفسدين واسترداد الحقوق وشكرا دبنجا.
9: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع الإنسانية والاستعدادات لاستقبال فصل الخريف في المعسكرات. اليوم معسكر كلمة والشيخ إبراهيم أحمد عبد الله رئيس سنتر 3.
14: بالمقدمة تحياتي وشكري لإخوة في إذا الدبنجة بجد يا إخوة في إذا الدبنجة بجد لي رسالة لابد إنه يتوصل إنه ممكن يتوصل لكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني على رأس يعني الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات العاملة في مجال الإنساني بجد الآن الخريف وشل نزول وبجد الآن ربنا ما إساوى إنه اليدين بل إنما الآن لنا يعني أجزة وكبيرة ودؤفة مالهم أي حاجة إنه سنشتروا المشمعات لتغطية منازلهم لمجال في قوسة الأمطار. ده من الجانب. الجانب الثاني لذلك برضو مريت إنه كان في عيادة اليوم عيادة IMC لذلك إنه كذلك إنه أطفال المصابين بسوء تغذية متوسطة 1049 لذلك برضو في قسم بتاع OTB بسكويت الأحمر 497 نطالب يا منظمات العاملة في مجال الإنساني بالتوفير كل الخدمات إنسانية وبالتأديد إنه توفير البسكويت وكل مثلا الأقسام بتاعة الصحة مثلا أدوية وخدمات بيئية. لذلك إنه اليوم لما مريت لذلك برضو لقيت إنه في العيادة في مكتب بتاع فوصات برضو لقيت إنه في حالات بتاعة الملاريا وفي بعض الحالة إنه لحتى وصل في درجة إنه يتوصلوا إنه بايل وكده ولابد إنه خريف جاي وبعوضة موجود عليه إنه لابد إنه يتوفر أدوية بتاعة الملاريا بأنواعها بجد. مرة ثانية لذلك برضو نطالب إنه توفير مثلا الغذاء إنه الآن إنه فجوة غذائية يعني في الخريف ده لا يمكن أبدا بل إنما إنه لابد إنه يوصلنا خدمات في مجال الغذاء. الآن إنه إذا كان اليوم في أجزي بتاعت مثلا إيال المصابين 1000 وما في غذاء معناه الياس شنو فعليه إنه لابد إنه ممكن إنه يزاد الأمراض وكده. فقط إنه نطالب لابد خدمات إنسانية في كل الأقسام وبالتالي إنه بجد في داخل المعسكر إنه المجاري بتاعت المياه قافلة عليه إنه لابد إنه برضو يكون في مطابة إنه في منظمة شغالة بمجال الساعة البية إنه أصلا يفتوى الشواري بتاعت موية أصلا إنه موية ما يكون مركنة ويولد لنا الأمراض بطريقة بتاعت البعوض وإلى آخرها. وبالتالي إنه كده برضو إنه منظمة شغالة بمجال الإنسان في مجال بتاعت المياه خليه يعملوا لنا يوفروا لنا مثلا كولور في الابيار والمضخات لذلك اصلا ما يكون فيه يعني ضرر كثير بذلك. جانب الثاني انه الان سنه قبل الفات سنه الفات ده كان فيه كولوريا ما جرى كله انه علمته كمنظمات شغاله في مجال الانساني. اليوم انه لا قدر الله ما معروف لابد بكون في متابعه وتجهيز بمقابل اذا كان لا قدر الله ما يجيبه واذا كان حصل لابد انه اصلا الناس ما يتعبوا لدرجه ذاك برضو انه يكون في يعني مجالات بتاعت الطوارئ انه اصلا لابد انه اذا كان في اي حاله حصل انه لابد اصلا يكون في يعني تيم متحركه لابد انه اصلا يتابع اصلا ما يتوصل لابد انه اصلا يتحكم قبل انفجار مثلا المرض وكده.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
15: راديو دبنجا راديو
16: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
17: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام؟ وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
7: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
17: خلينا نبدأ مباشرة.

0: من الوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية. وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
1: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية.
0: معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
1: أنا في رأيي الغرات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
0: كيف يعني؟
1: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
0: نعم تفضل.
1: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواي.

0: وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجة، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراسنا ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة قري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارية اللعينة الأولانية تركيا والبارية الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 27 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تعلن إحكام سيطرتها على طريق الصادرات، ومصادر ميدانية تكشف عن استمرار سيطرة الدعم السريع على رهيد النوبة. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الأبيض، والقوى المشتركة تعلن الاستعلاء على 100 عربة قتالية وتدميرها. فرار